0: القاوي، وابتهال للمبتهل الشيخ محمد إبراهيم الجزار، ينقل لنا هذه الإذاعة الخارجية من المذيعين الزميل عبد الجواد شندي، ومعه مشرفا من التخطيط الديني الزميل علي مسعود السهيت. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، عود كريم مبارك إلى كتاب الله تعالى مرتلا. القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يرتل برواية حفص عن عاصم، بدءا من الآية 31 من سورة يونس حتى الآية 11 من سورة هود.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون.

أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون

بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون

تقدمون. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون؟ ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة

عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين

يشقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم، إن العزة لله جميعا، هو السميع العليم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض،

إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون.

فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف.

من قبل، كذلك نطبع على قلوب المعتدين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين.

لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون.

فرعون وملئهم أن يفتنهم، وإن فرعون لعال في الأرض وإن

يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت

فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون

قبلك، لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.

إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنة

الدنيا ومتعناهم إلى حين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين.

قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين

وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين

رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم.

واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، رتل من الآية 31 من سورة يونس حتى الآية 11 من سورة هود. نعاود الاستماع إلى هذه الرحلة الإيمانية في حوالي 15 إلا 10 دقائق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الآن تلتقي موجاتنا مع موجات شبكة البرنامج العام، وذلك تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر.

0: استمعنا إلى ابتهال الشيخ سيد محمد حسن، إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجات شبكة البرنامج العام للانتقال لإذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من جامع الأزهر الشريف بالقاهرة. الميكروفون بصحبة الزميل عبد الجواد شندي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. بسم الله الرحمن الرحيم.

أآمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان والإسلام، أعزاءنا في مشارق الأرض ومغاربها، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم أيها الأعزاء من منارة العلم والعلماء ومنبع الصالحين الأتقياء وفيض الاستنارة والضياء ورمز المحبة والسماحة والوفاء. نحييكم من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة، وننقل لحضراتكم على الهواء وعبر أثير الإذاعة المصرية صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل. أيها الأعزاء، في هذه الأيام الطيبات المباركات يتوافد عدد غفير من المؤمنين من شتى أنحاء العالم، يتوافدون إلى مكة المكرمة وإلى المدينة المنورة في زيارة حبيبة إلى قلوب المؤمنين، وذلك لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، لأداء فريضة الحج، وإلى أن يبدأ موسم الحج المبارك بعد أيام قليلة. يسعد جماهير المؤمنين بزيارة حبيبة إلى قلوبنا جميعا، بزيارة إلى المدينة المنورة الطيبة المطهرة. يسعدون بالصلاة في مسجد الحبيب صلى الله عليه وسلم، وزيارة حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وأي فرحة تنتاب القلوب لزيارة خير البشر وزيارة المدينة المنورة، فهي بحق وبصدق دار الحبيب، دار الحبيب محمد أهواها، إذ طالما وطئ الحبيب ثراها، هي طيبة طابت بهجرة أحمد لما أتاها نوره جلاها. كم ذا تمنيت البقاء على المدى في أرض طيبة والنبي شذاها، هل يأتي لي يوم أموت بأرضها؟ هل يأتي لي يوم أموت بأرضها؟ يا رب حقق للنفوس مناها، هي أرض إسعاد القلوب محبة، الله جمل ليلها وضحاها، النور في أرض المدينة مشرق مذ جاءها طه النبي هداها. يا أرض أنصار النبي تحية، كم ذا أعانق سهلها ورباها، كم بالمدينة من صحاب قد أتوا سعدوا بنسمة أرضها وسماها. أرض المدينة بغيتي منذ الصبا، أرض المدينة ما أجل ثراها. نسأل المولى عز وجل أن يرزقنا حج بيته المحرم وزيارة نبيه المكرم صلى الله عليه وسلم سنوات عديدة.
اللهم أعطِ لكل مشتاق ما يتمنى. أيها الأعزاء، خير مستفتح للقاء الفجر هذا آيات بينات من الذكر الحكيم. فيما يلي نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورتي هود ويوسف. تبدأ التلاوة من الآية 108 من سورة هود وحتى الآية 106 من سورة يوسف. هذه التلاوة نستمع إليها من فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي. نسأل المولى عز وجل أن يفتح عليه فتوح العارفين به.

فاس

Frieden.

Boden.

didn't

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى تلاوة قرآنية مباركة من آي الذكر الحكيم من سورتي هود ويوسف، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي، وكانت خير مستفتح لهذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر، والذي ننقله لحضراتكم على الهواء عبر أثير الإذاعة المصرية من هنا، من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. أيها الأحباب، زيارة حبيبنا صلى الله عليه وسلم هي لأهل الإيمان قرة عين، سعادة قلب، وفرحة روح. وإن الإنسان عند زيارته للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة تنتابه مشاعر وأحاسيس. كم كنا يا سيدي نتمنى أن نولد وأن نعيش في عهدك، لكي نحظى برؤيتك، لكي نسعد بالسلام عليك، مصافحتك، لكي ندخل بيتك لنحظى فيه بالترحاب والتكريم. إذا كنت يا سيدي يا رسول الله قد غبت عن مرأى عيوننا، فوالله ما غبت عن نبض قلوبنا. من لي بظل سمائه وتمتعي ببهائه، من لي بنور جبينه والعيش في لألائه، من لي بمس يمينه، من لي بلمس ردائه، من لي ببسمة ثغره تعني عميق رضائه، من لي به متعبدا في الغار غار حرائه، متأملا متفكرا في الكون في إنشائه، حتى أتاه الوحي اقرأ من علي سمائه. نريدك يا رسول الله، نهاجر خلفك الأحقاب فالأحقاب، نرجو وجهك النبوي، لا نور يزيد عليه ولا ألق، فنورك وحده الهادي، فلا غرب ولا شرق. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته، وفي الآخرة شفاعته، وفي الجنة لقياه. أيها الأحباب، وحتى يأذن الله عز وجل بميلاد فجر يوم جديد، نبقى الآن مع هذه الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية يقدمها لنا فضيلة المبتهل الشيخ محمد إبراهيم الجزار.

0: الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، رفع نداء الحق وأذن بصلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، ورفع النداء فضيلة المبتهل الشيخ محمد إبراهيم الجزار، بعد أن قدم لنا فاصلاً من الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية. إخوة الإيمان والإسلام، جماليات رحلة الحج لا تنتهي، ولا يستطيع إنسان أن يعبر عما فيها من أسرار وأنوار. فالوقوف بعرفة فضله كبير، وكذلك الطواف بالكعبة والسعي بين الصفا والمروة وتقبيل الحجر الأسعد، وكذلك الشرب من ماء زمزم. فماء زمزم كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم، طعام طعم وشفاء سقم. وزيارة الحبيب صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة لها مذاق إيماني خاص. فها هنا وقف النبي، وها هنا مشى النبي، وها هنا خطب النبي. أي جمال يمر بالإنسان حين يستعرض تلك المعاني. أيها الأحباب، حبيبنا صلى الله عليه وسلم لن يستطيع أي إنسان أن يوفيه ولو بعضا من حقه. سماحة نفس كروح الصبا، ورقة طبع كعهد الصبا، وحسن بيان كزهر الربا، وروعة خلق وخلق بدا، فمن ذا يدانيه في العالمين. من أي النواحي فيه المقال، وقد جمع الله فيه الكمال، وألف فيه فنون الجمال، وألقى عليه رداء الجلال، ففاق الملائكة روحا ونفسا، ورقت حواشيه لطفا وأنسا، وحاز الكمالات طهرا وقدسا. فمن ذا يقول ومن ذا يبين، فاملأوا القلب ببرد اليقين. أيها الأحباب، صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل سيأمنا فيها فضيلة الشيخ أحمد محمود خليل من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف. وأرى إخوانكم المصلين هنا في الجامع الأزهر الشريف قد فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا ليستمعوا إلى تلاوة قرآنية مباركة، بعدها يقام للصلاة. هذه التلاوة نستمع إليها الآن من فضيلة الشيخ محمد يحيى الشرقاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

دائما وابدا لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قامها الله وادامها. استقيموا واستووا تراصوا واعتدلوا ساووا الصف فان تسويه الصف من تمام الصلاه. استحضروا عظمه الله تعالى في قلوبكم واخشعوا في صلاتكم. تقبل الله تعالى منا ومنكم.

0: اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. اللهم تقبل صلاتنا وركوعنا وسجودنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم اجعل أفضل صلواتك وتسليماتك على إمام الهدى وقائد الخير نبينا وحبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أهدي النبي تحيتي وسلامي، وأبثه شوقي وفرط هيامي، وأكاد من شوقي أطير لطيبة حتى أقبل موطئ الأقدام، لأنال من حب النبي مكانة علياء مشرقة على الأيام. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته، وفي الآخرة شفاعته، وفي الجنة لقياه. اللهم احفظ مصر الحبيبة من كل مكروه وسوء. نسأل المولى عز وجل أن يعيد لأمتنا العربية والإسلامية عزها وأمجادها وانتصاراتها. نسأل المولى عز وجل أن يرد إلينا القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك ردا جميلا، وأن يرزقنا صلاة فيه قبل الممات. أيها الأحباب، وهكذا وفقنا الله عز وجل لصلاة الفجر والتي نقلناها لحضراتكم من هنا من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. كان معنا قارئا فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي، وكان معنا مبتهلا فضيلة المبتهل الشيخ محمد إبراهيم الجزار، أمنا في الصلاة فضيلة الشيخ أحمد محمود خليل من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف. تقبلوا تحيات الزملاء الزميل طارق حسن والزميل حسن سيد أحمد من أسرة الإذاعة الخارجية، ومن غرفة المراقبة الرئيسية الزملاء مهندس سامي سليم، مهندس لبيب عبد الهادي، مهندس أحمد إمام، ومن مصدر الإذاعات الخارجية حنفي أبو زيد، أشرف أبو زيد، عماد مدني. أيها الأعزاء، وتقبلوا أطيب التحيات من زميلي الزميل علي مسعود السهيت من أسرة التخطيط الديني بالإذاعة المصرية، وتقبلوا أطيب تحيات محدثكم عبد الجواد شندي من أسرة المذيعين. وحتى لقاء آخر، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر يوم الأربعاء الثالث من شهر ذي الحجة من عام 1447 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق للعشرين من مايو من عام 2026 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، عود طيب مبارك إلى كتاب الله تعالى مرتلا برواية حفص عن عاصم، يرتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري بدءا من الآية 12 من سورة هود حتى الآية 95 من السورة نفسها.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير، والله على كل شيء وكيل. أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين.

يُبْخَسُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا

منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم

الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون

يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه،

لهذا فاصبر فاصبر إن العاقبة للمتقين.

يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ

الله إن عصيته فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير.

فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها. ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود.

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ

وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم اتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد

أصابهم. إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك، وما هي من الظالمين ببعيد.

ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.

بعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود.

ضعيفا، ولولا رهطك لرجمناك، ولولا رهطك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز.

0: ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإيمان إلى فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، رتل خلالها بدءا من الآية 12 من سورة هود حتى الآية 95 من السورة نفسها. نعاود الاستماع إلى فقرة تالية من هذه الرحلة الإيمانية مع دقات السادسة، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نوجه عناية حضراتكم إلى أن شمس يوم الأربعاء ستشرق بإذن ربها في سماء القاهرة قبل السادسة بدقيقة واحدة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ شكري عبد الرحمن.
2: حب المبين

0: قدم المبتهل الشيخ شكري عبد الرحمن هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أسعد حياتك واقرأ القرآن، ودع الهموم تزول والأحزان. هذا كتاب أحكمت آياته، من عند ربك أنزلت تبيانا. فتدبر الآيات وافهم ما بها، واذكر نبيك أحمد العدنان. يا رب صل على النبي وآله، ما لاح نجم في السماء وبانا. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. هذه تلاوة مباركة لما يتيسر من سورة النساء، يتلوها القارئ الشيخ الشحات محمد أنور.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: هكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة من سورة النساء، تلاها القارئ الشيخ الشحات محمد أنور، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، مستمرون مع حضراتكم حتى الثامنة. معكم من هندسة الهواء زميلي مهندس الصوت عبد الرحمن أحمد، وكنتم في فترة سابقة بصحبة الزميل محمد عبد الحكم صالح سلامة من أسرة المذيعين، سائلا الله تبارك وتعالى أن يحفظ مصر بحفظه، وأن نخرج من هذه العشر بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور. كما أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق حجاج بيته الحرام لأداء مناسكهم، وأن يرجعوا وقد جبر الله خاطرهم بقبول الحج. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتابع لنا ولكم بين الحج والعمرة، وألا يقطعنا عن حج بيته إلا بدخول الجنة. ففي هذه الأيام تهوى النفوس أن تذهب إلى هناك، وما أدراك ما هناك، حيث الكعبة المشرفة والحجر الأسود الذي يتمنى الكل أن يسعد بتقبيله، ومقام إبراهيم وحجر إسماعيل والسعي بين الصفا والمروة، فأنت تسعى بين جبلين وتطوف بالكعبة المشرفة وهي حجر، وتقبل الحجر الأسعد وهو حجر، وترمي الجمرات حجر بحجر، وتأخذ بالأسباب، ولكن النتائج عند من دعاك إلى بيته. فالحج دعوة من الله، أبشر فحجك مقبول ومبرور، وكل ما تصدقت به في أرض الحجاز فأجره لك عند الله موفور ومدخور. فإن حججت ولم تأت بمعصية نلت المراد وأنت اليوم مسرور. ثم تنتهي من مناسكك وتذهب إلى هناك، إلى طيبة الطيبة التي طابت برسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي حين هاجر إليها رسول الله وقف على أعتاب المدينة قائلا داعيا: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. حين قام ببناء مسجد قباء الذي من توضأ وذهب ليصلي ركعتين فيه كان بمثابة العمرة، هناك تزور البقيع، هناك سيدي حمزة، هناك جبل أحد وشهداء أحد. فاللهم إنا نسألك ألا تحرمنا من طيبة الطيبة، هناك الروضة المشرفة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. قال صلى الله عليه وسلم عن المدينة المنورة: من استطاع منكم أن يمت في المدينة فليمت، فإني أشفع لمن مات فيها. فاللهم إنا نسألك جوار الحبيب ومرافقة الحبيب صلى الله عليه وسلم.

يا فوز قوم قد أتوا لجنابه، فأثابهم منه الرضا والمغنما. قوم على عرفات قد وقفوا، وقد باها بهم ذو العرش أملاك السماء، إذ قال لملائكته: انظروا انظروا وفدي، وكل قد أمض به الظما. أشهدتكم أني قد غفرت لهم وعفوت عنهم أجمعين تكرما. أخي المستمع، إذا كان الحاج هناك سينشغل بالتلبية، فانشغل أنت بقراءة القرآن والذكر والتسبيح والتهليل. إن لربكم في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها؟ فلعل أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. فتعرضوا لنفحات ربكم في هذه الأيام، أيام خير، أيام بركة. والله تبارك وتعالى يباهي أهل السماء أهل الأرض بأهل السماء حين يقول لملائكته في يوم عرفة: انظروا، هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا ضاحين، يرجون رحمتي ويخافون عذابي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم وعفوت عنهم أجمعين تكرماً.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ علي حجاج السويسي يتلو من سورة الإسراء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق

سبحان الله، غنى كل فقير وعز كل ذليل وقوة كل ضعيف ومفزع كل ملهوف. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. لا يزيد في ملكه من أطاعه، ولا يرد أمره من سخط قضاءه، ولا يستغني عنه من تولى عن أمره. كل سر عنده علانية، وكل غيب عنده شهادة. سبحانه.

ألا يا نفسي قد أسرفت عمرا، أما آن الأوان لأن تتوبي؟ أما تخشين من عظم الذنوب؟ كفاك التيه في عوج الدروب. فكم مرت عليك من البلايا وشاب الشعر من عظم الخطوب؟ فيا رباه قد أنهكت منها فأصلحها ونفس عن كروبي.

خشعت لخالق الكون لأرضي الله رزاقي، وقلبي فاض إيمانا بربي وهو لي واقي، ومتكلا على الله سعيت لكسب أرزاقي، وشمس الكون تملأني ضياء فيه إشراقي، وأشرق صبح أيامي بنور الله خلاقي. سبحانه. تسابيح. الهندسة الإذاعية محمد حسين عيد، إعداد منى عثمان، تقديم شحات العرابي.

0: إشارات ضبط الوقت أعلنت تمام 6 من صباح الأربعاء في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. لكم تحياتي وليد محمود الحسيني من أسرة المذيعين، سائلا الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. برواية حفص عن عاصم، وبدأ من الآية 96 من سورة هود وحتى الآية 61 من سورة يوسف، يرتل القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد

اتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود.

إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق

قبل، وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، وإنهم لفي شك منه مريب.

إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك

وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين

ناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب

فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون

غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون.

معنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

فقالت هيت لك. قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين.

فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين.

عظيم. يوسف أعرض عن هذا، واستغفري لذنبك، إنك كنت من الخاطئين.

استعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين.

العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين.

كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب

يعصر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان

وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون

وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون.

رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلص.

نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة

قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. صدق الله العظيم.

0: استمعتم إلى هذه الفقرة من المصحف المرتل من سورتي هود ويوسف بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، والرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع محمد قاسم من البدرشين، يقول في رسالته: والدي تجاوز 70 من العمر وهو يتمتع والحمد لله بصحة جيدة، لكنه منذ فترة قصيرة أخذ يحدثني عن قرب موته، وكلما سمع إخوتي منه ذلك طالبوه بالكف عن هذا الكلام ودعوا له بطول العمر. وسؤالي: هل يعلم الإنسان بقرب أجله؟ وهل يجوز الدعاء لأحد بطول العمر؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: نعم، قد يشعر بعض الناس بقرب وفاتهم اعتمادا على أمارات أو علامات خاصة يشعرون بها، لكن ذلك لا يكون على وجه التحديد الدقيق، لأن هذا من عالم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله تعالى وحده. أما الدعاء لأحد بطول عمره فلا مانع منه شرعا، خصوصا إذا اقترنت الدعوة بأن يكون طول العمر في طاعة الله لا في معصيته. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها أنها حجبت عن الإنسان بصورة حاسمة الموعد الدقيق الذي سيغادر فيه الحياة إلى دار أخرى غير هذه الدار، حتى يظل حريصا على أن يستعمل حياته فيما ينفعه في دنياه وأخراه، حتى يستعد دائما لاستقبال الموت في أي لحظة. يقول الله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فالإنسان إذن لا يستطيع أن يعرف ماذا سيجري له غدا، ولا يعرف الأرض التي سيأتيه الموت وهو قائم بها، لكن ذلك لا يمنع من أن يشعر بعض الناس بقرب أجلهم ورحيلهم عن هذه الدنيا، فيردد على لسانه أنه قد حان وقت الرحيل أو لا يقول شيئا، لكنه يشعر بأن أجله قد اقترب وأن ساعته قد أوشكت على الانتهاء. وهذا الشعور يكون صادقا في كثير من الأحيان، لكن الإنسان لا يستطيع أن يدلل على هذا الشعور، لأنه شعور داخلي يعتمد على الإدراك الذاتي الذي لا يعرف الإنسان نفسه كيف يحدث. أما الدعاء بطول العمر فهو من الدعاء الجائز شرعا، فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه أنس ابن مالك طبقا لما أخرجه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: قالت أمي: يا رسول الله، خادمك أنس، ادعو الله له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أكثر ماله وولده، وبارك له فيما أعطيته، وفي رواية: وأطل حياته واغفر له.
2: إخوة الإيمان، ورسالة التالية في حلقة اليوم وردت من المستمع جابر الصعيدي من شبرا، يقول في رسالته: أديت فريضة الحج 3 مرات، وأدخر كل عام مالا للحج، وفي هذا العام أصبح عندي مبلغ يكفي للحج، ولكن سمعت الشيخ في المسجد يقول إن الصدقة على المحتاجين أولى من حج التطوع، فهل قوله صحيح؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فالحج والعمرة شعيرتان إسلاميتان تشتملان على عبادات متعددة، منها البدنية كالطواف والسعي والصلاة والصيام، ومنها المالية كالنفقة والفدية والهدي، ومنها القولية كالتلبية والذكر والدعاء، فالتطوع بهما من هذا الوجه أفضل عند بعض الفقهاء من صدقة النفل، لأنهما يشملانها ويزيدان عليها، ولأجل ذلك جاءت الأحاديث النبوية الشريفة باستحباب المتابعة بين الحج والعمرة، فأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. غير أن هذا الحديث وغيره من الأحاديث الشريفة إنما تتناول استحباب التطوع بالحج والعمرة عند انتفاء المعارض وعدم تزاحم الحقوق في أموال المكلفين، ولم يكن تكرار الحج والعمرة متعارضا مع كفاية الفقراء. فأما إذا تكاثرت الحقوق وتزاحمت واشتدت الحاجة إلى أموال الأغنياء لمواساة الفقراء ونجدة المحتاجين، فإن أحب النفقة إلى الله تعالى حينئذ هو ما كان أنفع للناس وأجدى في صلاح أحوالهم، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا.
2: قد يقول قائل إنه ورد عن بعض السلف الصالح قولهم إن حج وعمرة التطوع تشمل الصدقة أيضا، فهما إذن من أفضل أو أفضل من الصدقة؟
4: تفضيل حج وعمرة التطوع على الصدقة الوارد عن بعض السلف ليس على إطلاقه، فهو يتناول الصدقة من حيث هي نفقة يوجد مثلها في الحج، ولا نظر فيها لحال المتصدق عليه. أما من حيث كونها عبادة متعدية النفع فهي أفضل من حج التطوع وعمرته، لأنها قد تكون لكفاية محتاج أو لسد دين مدين، وذلك بخلاف حج التطوع وعمرة التطوع فنفعهما قاصر على صاحبهما. وقد قرر الفقهاء في قواعد الفقه أن العبادة المتعدية أفضل من القاصرة. وقد أفتى الشافعية بأفضلية الصدقة على حج التطوع في زمانهم، كما صنع الإمام أبو عاصم العبادي الشافعي أخذا بقول الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه في ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم.
2: نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي والدكتور علي فخر، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: بريد الإسلام، لقاء يومي، يعده ويقدمه محمد عويضة.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة الإنسان، يتلو القارئ الشيخ محمود علي البنا.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الإنسان، تلا علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ثلاث في ختام الآيات.
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة. ويسعدنا أن يكون معنا الأستاذ الدكتور عبد الله سرحان، العميد السابق لكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر الشريف. حديثنا اليوم عن الآية 28 من سورة القمر، نستمع إليها بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

0: إنهم كل شرب محتضر.
1: ما صلة هذه الآية بما قبلها وما معناها؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الخلائق أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. صلة هذه الآية بما قبلها يتجلى في عطفها بالواوي على محذوف مفهوم من سياق الآية التي قبلها في قوله تعالى: إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. والتقدير: أرسلنا الناقة فتنة لهم وقلنا لصالح أخبرهم أن الماء قسمة بينهم. والمعنى: أخبر يا صالح ثمود أن ماء البئر التي يستقون منها مقسوم بينهم وبين الناقة، فيوم للناقة ويوم لثمود، كل شرب يحضره صاحبه، فتحضر الناقة شرب يومها وتحضر ثمود شرب يومها. والحكمة في قسمة الماء بين الناقة وبين قوم ثمود قد يكون لأن الناقة كانت عظيمة، وكانت حيوانات القوم تنفر منها ولا ترد الماء وهي على الماء، فصعب عليهم ذلك، فجعل الماء بينهما يوما للناقة وحدها ويوما للقوم جميعهم ومعهم حيواناتهم.
1: ما معنى قوله كل شرب محتضر، ولماذا جاءت لفظة محتضر فاصلة؟
2: معنى الشرب بكسر الشين الحظ من الماء والنصيب والمرة من الشرب، ومعنى محتضر أي كل نصيب من الماء يحضره من هو له، فالناقة تحضر إلى الماء في يومها وهم يحضرون إلى الماء في يوم آخر من غير عدوان أحدهما على الآخر. وعلى ذلك فليس معنى كون الماء مقسوما بين القوم وبين الناقة أن الماء جعل قسمين، قسما لها وقسما لهم، بل معناه جعل الشرب بينهم على طريق المناوبة، يحضره القوم يوما وتحضره الناقة يوما، وهذا ما جاء صريحا في قوله تعالى: قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، علاوة على ما في التعبير بلفظ محتضر دون غيره من مراعاة الفواصل القرآنية الشجية التي جاءت على حرف الراء في هذه السورة الكريمة. والله أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أيها الإخوة المؤمنون، في نهاية هذه الحلقة نشكر باسمكم الأستاذ الدكتور عبد الله سرحان، العميد السابق لكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر الشريف، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة. نحييكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: ختام الآيات،
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: حديث الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان الحج مدرسة وتدريب، نستمع إلى حديث الصباح من فضيلة الشيخ محمد محمود نداء.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، ففي هذه الأيام المباركة تهفو أفئدة المسلمين إلى تلك البقاع المقدسة التي شهدت مولد الرسول والرسالة، ويشمر القادرون عن ساعد الجد قاصدين بيت الله الحرام ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، تلبية لنداء الله يوم قال لإبراهيم الخليل عليه السلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. وفي جوار ذلك البيت العتيق يستذكر الحاج تاريخ إبراهيم وإسماعيل وهما يرفعان قواعد البيت ويدعوان الله: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. كما يستعيد ذكريات هاجر وهي تنفض عن كواهلها عوامل اليأس، وقد نفد منها الزاد والماء، فأخذت تسعى بين الصفا والمروة، فأنقذها الله بماء زمزم، وجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم لعلهم يشكرون. وفي الحج يعود المسلم إلى حياة البساطة، فيقنع بأقل الطعام وأيسر الشراب وأبسط الفراش، يألف الخشونة ويترك النعومة والترفه، ويتجرد من لباس الزينة وأرضية الفخار، وكأنه في يوم المحشر العظيم يوم ينادى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. والحج فريضة تضم معها أركان الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة بمعناها العام، والصيام. فالحاج يلبي نابذا للشرك والوثنية، ويطوف ويسعى ويصلي خلف المقام، ويتصدق ويصوم إذا أخل بشعيرة من شعائر الحج أو ارتكب بعض محظورات الإحرام. ويضم أيضا معنى من معاني الجهاد، ذلك أن الحجاج يأتون من كل فج عميق هاتفين: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويقومون برحلة شاقة فيها إعداد وأعباء سفر طويل، مع اختلاف الأجواء والأطعمة والمنازل وترك مألوفات الحياة، ثم يؤدون المناسك في مواقيت محددة، ويتحركون بدقة ونظام محكم، وما ذاك إلا ممارسة للجهاد في صورة تجمع التعبئة المعنوية والإعداد العسكري وحسن الطاعة والنظام. وإذا كانت فريضة الصيام والزكاة تؤدى بطريقة فردية، وفريضة الصلاة تصح فردية وجماعية، فإن الحج بالذات لا يؤدى إلا بطريقة جماعية عالمية. وفي ذلك تجريد للمسلمين من أنانيتهم وموروثاتهم وعصبياتهم، فلا عصبية إلا للإسلام، ولا اعتزاز إلا به. وفي هذا ما يدعو إلى الوحدة الواجبة بين المسلمين، فهذه الملايين المحتشدة هناك رغم اختلاف ألسنتهم وألوانهم وأجناسهم وتباين مستوياتهم، فإنهم يجمعهم عمل واحد وهدف واحد، فيحققون بذلك قول الله تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. هذا وبالله التوفيق، والسلام.

0: حديث الصباح، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: روى أبو داود والترمذي عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: يشتمل هذا الحديث النبوي الشريف على أحد الأذكار التي نقتدي فيها بالرسول صلى الله عليه وسلم، الذي كان يذكر الله في جميع أحواله. وفي هذا الذكر الذي يقوله المسلم حين يخرج من بيته استعانة بالله سبحانه وتعالى، وتوكل عليه، واستعاذة به من الانحراف عن صراط الله المستقيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، هناك عبادة جليلة يغفل عنها كثير من الناس، وعبادة جبر الخاطر من العبادات التي تدخل السرور على قلوب الناس. فجبر الخاطر قد يكون بكلمة أو بابتسامة. قال صلى الله عليه وسلم: سرور تدخله على قلب مسلم. فاجبروا خواطر الناس يجبر الله خاطركم، فمن جبر بخواطر الناس جبر الله خاطره، ومن فعل الخير للناس قيد الله له من يفعل له الخير. فاجبروا تجبروا. وقالوا: صانع المعروف لا يقع، وإن وقع وجد متكئا يتكئ عليه بأفعاله الطيبة. وقالوا: من مشى بين الناس جابرا للخواطر أدركته عناية الله في جوف المخاطر. قيمة المال في بذله للفقراء، لأن الأغنياء وكلاء الله في الأرض، والفقراء هم عيال الله. قال تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. والله تبارك وتعالى جعل الغني ليساعد الفقير، وجعل القوي ليساعد الضعيف. فاجبروا تجبروا. فمن فعل الخير للناس قيد الله له من يفعل له الخير ولأبنائه. فرب فعلة أو رب سرور أدخلته على قلب إنسان ظل يدعو لك بظهر الغيب لك ولأبنائك، فتجلس هذه الدعوة بركة في صحتك وفي بيتك وأهلك. وقيمة الكرسي ليست في اعتلائه فقط، بل بقضاء حوائج الناس. فقضاء حوائج الناس من جبر الخاطر. فاجبروا تجبروا. اللهم إنا نسألك ببركة هذه الأيام جبرا لخاطرنا يليق بنا يا رب العالمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الساعة الآن 7:00. حان الآن موعدكم مع القارئ الشيخ محمد رفعت. تلاوة اليوم بمشيئة الله من سورة طه بصوت القارئ الشيخ محمد رفعت.
4: أعوذ بالله من الشيطان.

Oh.

0: استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورة طه، تلاها القارئ الشيخ محمد رفعت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل.
3: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما. رواه البخاري، وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن في هذا الحديث بيانا للاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو القائل: خذوا عني مناسككم. فيروي سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما بأنه ما ترك استلام الركنين، وفي إشارته في قوله ما تركت استلام هذين الركنين يقصد بهما الركن الأسود الذي به الحجر الأسود والركن اليماني. فالحجر الأسود في ركن، واليماني ركن آخر. فما كان يترك استلامهما في شدة ولا في رخاء منذ رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما. وفي هذا بيان لما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما كان يحرص عليه صحابته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وقد سأل عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما نافعا كما في الحديث الذي ورد في صحيح البخاري عن مشي عبد الله بن عمر بين الركنين اليمانيين، فأعلمه أنه إنما كان يفعله ليكون أسهل عليه في استلام الركن، أي كان يرفق بنفسه ليتمكن من استلام الركن عند الازدحام. وهذا الذي قاله نافع إن كان السند فيه إلى فهمه فلا يدفع، ولا لاحتمال أن يكون ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فعل ذلك اتباعا للصفة الأولى من الرمل، لما عرف من مذهبه في الاتباع رضوان الله تعالى عليه، كما بوب الإمام البخاري في استلام الركن بقوله: باب استلام الركن بالمحجن. والمراد بالمحجن العصا التي تكون منحنية الرأس. فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن، أي يستلمه بالعصا يضعها على الحجر الأسود. وفي هذا بيان لما ينبغي أن يكون عليه الطائفون، فمن استطاع أن يستلمه استلمه، ومن لم يستطع للزحام فليشر إليه. بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم استلمه بالمحجن أي بالعصا التي كانت معكوفة من أعلى أي منحنية. وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه استلم الحجر بيده ثم قبل يده. وعن سعيد بن منصور من طريق عطاء قال: رأيت أبا سعيد وأبا هريرة وابن عمر وجابرا رضي الله عنهم إذا استلموا الحجر قبلوا أيديهم. وقال ابن عباس: أحسبه قال كثيرا، وبهذا قال الجمهور قبل يده. أما السنة أن يستلم الركن ويقبل يده، فإن لم يستطع أن يستلمه بيده استلمه بشيء في يده وقبل ذلك الشيء، فإن لم يستطع أشار إليه واكتفى بذلك. وعن مالك في رواية لا يقبل يده، وكذا قال القاسم. وفي رواية المالكية يضع يده على فمه من غير تقبيل، كما بوب أيضا الإمام البخاري في موضوع الاستلام هذا بقوله: باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين. وأورد في ذلك بعض الأحاديث. قال ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا يستلم إلا هذان الركنان، فالركن اليماني وركن الحجر الأسود هما اللذان يستلمان. فقال: ليس شيئا من البيت مهجورا. وكان ابن الزبير رضي الله عنهما يستلم الأركان، كما أورد البخاري أيضا عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. وهنا نقف على أهمية هذا الاستلام، وأنه إنما يكون للركنين اليمانيين دون الركنين الشاميين. وخلاصة القول أن للبيت أربعة أركان: الأول له فضيلتان، كون الحجر الأسود فيه وكونه على قواعد إبراهيم، والثاني أنه على قواعد إبراهيم وهو الركن اليماني، وليس للركنين الآخرين شيء من ذلك. فمن أجل هذا يقبل الأول الذي فيه الحجر الأسود، لأن فيه الحجر ولأنه على قواعد إبراهيم، ويستلم الثاني وهو اليماني لأنه على قواعد إبراهيم، ولا يقبل الآخران ولا يستلمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: دكتور أحمد عمر هاشم، دكتور عبد الصمد دسوخي.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. أيها الإخوة المؤمنون، بعد قليل تستمعون إلى سؤال جديد من مسابقة أذان الحج، وفاز في الإجابة على سؤال الأمس من مسابقة أذان الحج بجائزة قدرها 2500 جنيه المتسابقة صار السيد عبد المعطي المشد من محافظة المنوفية، سائلا الله تبارك وتعالى للمتسابقين دوام النجاح والسداد. الآن مع سؤال جديد.
6: إذاعة القرآن الكريم.

آذان الحج مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع سؤال جديد في هذه المسابقة. الهدي من شعائر الحج التي تظهر معنى البذل والتضحية، والهدي هو ما يهدى من بهيمة الأنعام تقربا لله تبارك وتعالى من الإبل والبقر والغنم، وهو مرتبط بقصة عظيمة في تاريخ النبوة، قصة نبي الله إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل، حيث فدى الله تبارك وتعالى إسماعيل عليه السلام بذبح عظيم، فيأتي الحاج ليحيي هذا المعنى فيقدم الهدي تقربا إلى الله تعالى، معلنا استعداده للتضحية في سبيل طاعة الله. والمقصود بالذبح ليس مجرد إراقة الدماء، بل يقصد تحقيق التقوى كما بيّن القرآن الكريم، كما أن في الهدي جانبا اجتماعيا، فهو يسد حاجة الفقراء والمساكين مما يعزز التكافل بين المسلمين. والهدي على قسمين: هدي واجب وهدي للتطوع. فالواجب ما كان لسبب كهدي التمتع والقران، أو ما يكون جبرانا لنقص وقع في النسك بترك واجب أو فعل محظور، فهذا النوع من الهدي يجب أداؤه، فمن لم يستطع فعليه صيام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع من حجه، لقوله تبارك وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. أما هدي التطوع فهو ما يقدمه المسلم من باب البر والإحسان، رغبة في مضاعفة الأجر والشكر لله تعالى على نعمة إتمام النسك. والسؤال 20: أشارت آية في كتاب الله تبارك وتعالى إلى أن المقصد الأعظم من الهدي تحقيق التقوى، اذكر اسم السورة ورقم الآية.

للمسابقة جائزة يومية قدرها 2500 جنيه، ويمكنكم المشاركة في الإجابة على أسئلة المسابقة من خلال الرابط الموجود على صفحة إذاعة القرآن الكريم وصفحة وزارة الأوقاف على الفيسبوك، مع تمنياتنا بدوام التوفيق.

0: الحج مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: الساعة الآن 8:45.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
2: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة الفتح. وقد تحدث الإمام في خاطرته السابقة حول أن بخل الشحيح يأتي عليه في الدنيا والآخرة، ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم من أول سورة الفتح، ويتحدث حول بشائر الفتح المبين ومعنى مغفرة الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وذلك من خلال الآية الأولى من سورة الفتح من قول الحق عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ساعة ما تيجي الآن إن دي إيه؟ ده إن دي بتاعة الجماعة، إنما لما تكون بتكلم أنت تقول إني، إنما أنت قلت إيه؟ إنا. لأن الله يداول ملكه لا بصفة واحدة، بصفات متعددة من الكمالات، قدرة وعلم وحكمة الله وبس كل دي. يبقى لما يتكلم يقول إيه؟ إنا. لكن حين يتكلم عن الذات يقول إنني أنا الله، ما يقولش إنا الله، لا، إنني بس. يبقى في الوحدانية يفرد، وفي عملية التي تحتاج إلى قدرة يقول إيه؟ إنا نحن. ولما يأكدها قوي إنا نحن، إنا أدي نفع ونحن ده الثانية. ليه؟ أم قال لك لأنه بيتكلم عن المنهج السماوي والمعجزة في القرآن. يبقى إن كانت الأولانية عايزة إنا، يبقى القرآن ده عايز حاجة تانية خالص، يبقى وياه نحن، إنا نحن. فإذا إذا ما أراد القدرة يجيب نون الجمع، وإذا ما أراد الذات يقول إنني أنا الله، ما يجيبش الإيه؟ ما يعطي الجمعية. طب إنا وفتحنا، مادة الفيه والتيه والحاء اللي هي الفتح دي بترد بمعاني متعددة. مثلا عندنا يقول يفتح الباب أو افتح القفل، يبقى معنى الفتح إزالة المغاليق اللي كان ساكك الباب ومش عارف إيه يفتح، أدي إزالة المغاليق. ده في الأمر الحسي. الأمر الحسي جابه ربنا في سورة يوسف، وقال إيه؟ لما راحوا يجيبوا البضاعة من عند أخوهم ورجعوا، ولما فتحوا إيه؟ المتاع كان جاي ومسدود، الشنطة مقفولة ولا السرة ولا البتاع، فتحها يعني إيه؟ أزال الأغلاق اللي هي فيها. يبقى أدي الكلام الحسي. وفيه فتح معنوي، وهو ما يأتي بالخيرات كلها، معنويات. مثلا الجماعة المنافقين كانوا إذا راحوا للذين آمنوا قالوا إنا آمنا معكم، وإذا خلوا إلى بعضهم قالوا إيه؟ إحنا كنا بنستهزئ. وبعد ذلك يقولوا: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم في التوراة من المعاني، وتقولوا لهم إن النبي مذكور صفته في التوراة ومذكور مش عارف إيه، بس إحنا اللي جاحدينه عشان يبقى لهم حج علينا. فتحدثونهم بما فتح الله، أي فتح في التوراة، يبقى ده فتح إيه؟ فتح معنوي. وأيضا فيه فتح بمعنى الفصل في الحكم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الايه؟ وأنت خير الفاتحين. ومن معاني الفتح النصر. طب ازاي يبقى معنى إنا فتحنا يعني نصرنا؟ هيجي يقولنا وانصرك الله نصرا ايه عزيز. قال لك ليه؟ قال لك كأن الدعوة حينما قامت وصموا آذانهم عنها وعاندوها استهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم وإلاما له وتعذيبا، كأن الباب مسكوك على الدعوة. فربنا قال له احنا هنفتح الايه؟ هنفتح الباب ونخليك بعد قريش، ما هي اللي واقفه لك الجزيرة كلها هتاخدك بالحضن. إنا فتحنا لك فتحا وفتح مبين، أمر ظاهر أمر واضح. دي بتشرح الآية بتاع أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لإيه؟ لا معقب لإيه؟ لحكمه. يبقى إنا فتحنا لك يعني ما كان صدا لدعوتك هنفتح الباب، هم مسكينه احنا هنفتحه. وإذا سك البشر وفتح رب البشر يبقى ما حدش يقدر يسكها بقى. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. الله مادة الفتح ورد فتحنا لك وفي فتحنا عليك. مش مشهور عندنا في الدعاء يقول الله يفتح عليك، من الخطأ المشهور يقول الله يفتح لك، إنما يفتح عليك يبقى الفتح والخير اللي هيجي هيجي على دماغك لأنك أنت مش هتؤدي حق النعمة. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول إيه؟ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، جبنا لهم خير من كل ناحية حتى إذا فرحوا بما أوتوا عملنا فيهم إيه؟ أخذناهم بغتة. لأن أنا زي ما قلت زمان ما حدش بيقع من على الحصيرة، إنما يقع من على حتة عالية. ولذلك لما تلاقي حتى الناس اللي بيتصارعهم وعايز يهزم البتاع يقوم شايله عليه، هو بيعليه بيهشكه، ده بيعليه عشان المسافه تبقى بعيده عشان النزل ينعج زي الناس، مش بيهشك لا ده كده عشان ينو. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته. احنا ضربنا مثلا قلنا واحد مثلا في السجن ومضيقين عليه في الاكل والشرب وعطش يخبط عشان حد يجيب، يقوم يجي الحارس يجيب له كوبايه ميه كده ويسكتها له كده، يروح لحد يقوم الراجل يقول ده حن علي، يقوم يخليه هيجي على باله كده ويروح دلقها على الارض. يبقى اذا يأس بعض اطماع. فلما اداهم خير كتير وبعدين يجي يروح منهم كده تبقى المصيبه ايه اكتر، لو خدهم هم فعر غلابه كانت تبقى سهله شويه. يبقى اذا كلمه عليهم نعمه تاتي انما يجي من ورائها شر. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. ولذلك هناك ما يقول ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، ولم ترد بمعنى غير كده إلا في قوله سبحانه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. قال أنا فتحت بالبركة بس هتستقبلوها إزاي بقى؟ إنما لو ما جاش كده. نعم إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هذه برضو من ضمن الأشياء. يا ترى احنا قلنا عليها الذنوب، ذنوب النسيان، ربنا عفى الأمة من ذنوب النسيان إنما ما عفاش الرسول زي ما عفاش آدم. ولقد عهدنا إلى آدم من قبله فنسي، لكن ألف يتني عصى، يبقى النسيان عند ذول عصيان يبقى ده من الذنب. أو أنه بقى يحزن لما يلاقي الأمر ضاق كده، لقد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون، لكن ده أنت ليك رصيد من ربنا ما كانش يصحب، فلعلك يا إخوان إيه اللي تعب نفسك ليه؟ فالاستغفار يبقى من هذه الناحية، لأنه كان ما دام يتأكد أن له رب، وما دام له رب مش هيتخلى عنه، وخصوصا إذا أعلن الرب ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين أنهم لهم الإيه؟ المنصور. يبقى نقدر نقول هذا الذنب اللي عمله سيدنا، او الذنب اللي عمله سيدنا انه كلف نفسه من الامر ما لم يكلفه به الله. طب تحرم ما احل الله ليه؟ انت بتذنب نفسك ايش احل بتحرمه ليه؟ يبقى لكنه عتب كما قلنا عتب لصالحه، زي ما قلنا الواد اللي بيذاكر لحد عينيه ما احمرت ودخلت عليه ايه انت هتموت نفسك قوم. يبقى فيه عتاب عليك وعتاب لصالحك او بقى نمسك تاني ماسكه بقى. ما هو الغفران؟ ليغفر لك، الغفر الستر كويس كده، الستر ده إما أن يكون لذنب له عقوبة فأنا أغفر الذنب وقع أستر عقوبته، غفرت سترت العقوبة ما لهاش لازم. طيب أو أنني أغفر الذنب بأنه ما جيبوش خالص، فيبقى ليغفر لك ما تقدم من ذنبك ديا غفر الإيه؟ العقوبة، وما تأخر يبقى غفر الإيه؟ ستر الذنب ما يجيش ناحيته خالص. نعم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك. ما نعمة الرسول؟ الرسول اللي ربنا بعته عشان يهدي الخلق، ايه النعمة بتاعته اللي هي وخصوصا نعمة سيدني؟ الرسل كانوا مبعوثين لحتة مخصوصة من الأرض وفي فقعة محدودة من الزمن، وانت جاي على ميعاد مع التقاء الدنيا اللي يحصل في أمريكا شوفوا الآن، فالداءات اتحدت، يبقى لازم يجي رسول للكل بقى، انت جاي للناس كافة وللأزمان كافة، يبقى النعمة بتاعتك نعمة أشمل من نعم الأنبياء السابقين. ولذلك احنا في السيد الرسل خاتم الأنبياء، ما جاش نبي بعده ليه؟ لأنه هو خلاص استوفى الايه المسألة، ما فيش حد يجي بقى بعد كده. طبعا الأول، فإذا نعمة الرسول أن ينجح

0: وأمامهما الاثنين في وقت واحد في نصف القرن. ولذلك أما المستشرقين يقول لك ومن عجب في الإسلام إن هو ياخد نصف الكرة الأرضية في نصف القرن، ودي حاجة ما حصلتش. حتى إن الناس اللي تصعب عليهم قوميتهم بقى الإسلام جادة وخد لغتهم وخد العجب يغيرون لغتهم، ولكن يبقوا مبادئ الإسلام ومبادئ الدين ويتم النعمة، وبتمام النعمة يشرح لنا قول الحق سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم هي دينكم وأتممت عليكم ورضيت لكم الإسلام إيه. ولذلك حينما نزلت على رسول الله قال أبو بكر رضي الله عنه لقد نعى محمد نفسه لنا بهذه الآية، يعني ما دام انتهت يبقى روح للرفيق الأعلى عشان تأخذ الجزاء بقى، هتقول انت خالت اللي عليك يلا تعالى واخذ الجزاء. ولذلك لما قال انه خير قال الرفيق الاعلى، مش هرب من المهمه، لان المهمه تمت، وما دام تمت ما عادش ليا عمل بقى انا دلوقتي، اما لا اعمل ايه، روح خد الجزاء، خد المكافاه بتاعتك بقى عند ايه عند ربنا. ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، بعد ما شافت النعمه تمت كده وما فيش مغاليق ولا ابواب بتقفله، يلا بقى ايه اسلك الايه اسلك البلاد كلها بالهداية، وشجع بقى على أن ربنا مش متخلي عنك. وينصرك الله نصرا عزيزا. هل النصر هو العزيز ولا المنصور هو العزيز؟ ده المنصور هو العزيز، إنما جعل الحق سبحانه وتعالى العزة وصف للنصر نفسه. ليه؟ فكأن نصر الحق يسعد النصر نفسه. نصر الحق يسعد مين؟ يسعد النصر نفسه، لأنه إيه؟ نصر حق، فالنصر ينبسط قوي، مش بس يعز يعني هم منصورين بس، لا لا، النصر نفسه فرحان. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
2: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
3: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
0: ما محظورات الإحرام؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
0: محظورات الإحرام بالنسبة للرجل هي لبس المخيط والمحيط، إذا كان محيطا وغير مخيط جائز، المهم ألا يكون في نفس الوقت مخيطا ومحيطا. تاني شيء، ألا يغطي الرجل رأسه أو جزءا منه، بالنسبة للمرأة تلبس ما تشاء. تالت شيء، أن لا تغطي المرأة وجهها ولا تلبس القفازين اللي هما بنسميهم الجواندي. تالت شيء، تغطية الوجه، يعني لا تغطي المرأة وجهها وكذلك تكشف عن يديها يعني كفيها. ثالث أو رابع شيء، حلق الشعر أو دهنه، يعني لا ندهن الشعر بشيء ولا نحلقه. خامس شيء، استعمال الطيب أو العطر في الثوب أو البدن. سادس شيء، أن نقلم الأظافر، هذا من المحظورات. سابع شيء، ألا نقتل الصيد في الحرم، لا حمامة ولا غيرها. تامن شيء، ألا نعقد النكاح، يعني المحرم لا يعقد نكاحا لا لنفسه ولا لغيره. تاسع شيء، هو أن يحترس الإنسان المتزوج الذي معه زوجته وكذلك الزوجة من مقدمات الوطء من لمس الزوجة أو الزوج أو التقبيل بشهوة. والله أعلم. دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فترة إذاعية جديدة نسعد بكم خلالها. من الهندسة الإذاعية الزميل عبد الرحمن أحمد صالح، ومن أسرة المذيعين عبد الرحمن أبو هاشم. إخوة الإيمان، وسعد بحضراتكم في الفترة الإذاعية السابقة من أسرة المذيعين الزميل الدكتور وليد الحسيني، ودائما وأبدا إلى خير استهلال، إلى تلاوة مباركة طيبة عطرة لما تيسر من سورتي التحريم والحاقة، يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد أحمد نعينع.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

والله.

وأعرض عن بعض.

مسلمات

مسلمات مؤمنات قال

نارا وقودها الناس.

عسى ربكم عسى ربكم

Yep.

جهنم. وبئس المصير.

ونجني من ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران

Belli.

respect.

فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية

كانت هذه تلاوة مباركة طيبة لما تيسر من سورتي التحريم والحاقة تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد نعينع. من التلاوات التي سنستمع إليها خلال فترتنا هذه بعد دقائق تلاوة مباركة من سورة يونس للقارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري. في التاسعة والنصف نستمع إلى ما تيسر من سورة الأنبياء للقارئ الشيخ أبو العنين شعيشع، بينما في العاشرة إلى الربع وعلى مدى ربع الساعة سنستمع إلى تلاوة مباركة من سورة الأعراف للقارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.

صلوات ربي وتسليماته وتحياته عليك سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك أجمعين، وعلى زوجك أمهات المؤمنين، وعلى الآل والصحب أجمعين. آمين آمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الساعة الآن 8:55. إخوة الإيمان، هذه تلاوة مباركة لما تيسر من سورة يونس، يتلوها القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري.

0: أفلا تذكرون صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة يونس. تلا علينا القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري بمشيئة الله تبارك وتعالى. بعد حوالي ربع الساعة من الآن نعيش في رحاب المصحف المجود للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري وما تيسر من سورة الأنعام.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأتموا الحج والعمرة لله. صدق الله العظيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. حجاج بيت الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث مع فضيلة الشيخ عطية صقر من كبار علماء الأزهر الشريف، ونتحدث اليوم عن بعض أحكام الطواف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمن شروط صحة الطواف الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر ومن النجاسة، لأن الطواف كالصلاة التي لا تصح إلا بالطهارة، وجاء النص عليها في حديث مسلم حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة لما جاءتها الحيضة: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي. وفي الصحيحين أن أول شيء بدأ به الرسول حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت. والذي به نجاسة لا تمكن إزالتها كالمستحاضة ومن به سلس البول يطوف ولا شيء عليه باتفاق العلماء. فقد روى مالك أن عبد الله بن عمر قال لامرأة تكرر عليها الحيض: إنما ذلك ركضة من الشيطان، أي استحاضة، فاغتسلي ثم استثفري بثوب، أي تحفظي ثم طوفي. هذا هو حكم الطهارة للطواف عند الجمهور. وأبو حنيفة يرى أن الطهارة من الحدث واجب، لا ركن ولا شرط، فيصح الطواف بدونها، لكن يجب ذبح شاه إن كان الحدث أصغر، وتجب بدنة إن كان الحدث أكبر، أي من جنابة أو حيض، مع إعادة الطواف بالطهارة ما دام بمكة. أما الطهارة من النجاسة فهي سنة عند الحنفية، ويمكن الأخذ بهذا المذهب في طواف الحائض إن اضطرت إليه من أجل السفر.
0: وإذا اضطرت الحائض فعلا إلى الطواف من أجل السفر، ماذا تفعل؟
1: يجب عليها أن تغتسل وأن تطوف، ولكن يجب مع ذلك ذبح بدنة عند بعض الأئمة، وقيل ذبح شاه.
0: هناك طبعا يا فضيلة الشيخ. نعم، وكيفية توزيع هذه الذبيحة؟
1: الذبيحة توزع على الفقراء والمساكين، وباب التوزيع مفتوح، وهناك جهات تقوم بهذا الموضوع. ولو انتقض الوضوء وهو يطوف، ذهب وتوضأ وبنى على ما فاته، ولا يستأنف وإن طال الفصل.
0: وهل توجد سنن للطواف؟
1: نعم، توجد سنن، منها الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى. والحكمة في هذا الرمل جاءت في الصحيحين أن الله أطلع نبيه على ما قالته قريش عنه وعن أصحابه من أن حمى يثرب أضعفتهم، فأمرهم بالرمل في الطواف أشواطا ليكيدوا عدوهم. وقد بدا لعمر أن يتركه بعدما انتهت حكمته، لكنه رأى الإبقاء عليه لتتذكره الأجيال من بعد فيشكروا نعمة الله عليهم. يقول زيد بن أسلم عن أبيه: سمعت عمر يقول: فيما الرملان اليوم والكشف عن المناكب، وقد أثبت الله الإسلام ونفى الكفر وأهله، ومع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذه السنن تقبيل الحجر الأسود، والحكمة فيه الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى الحاكم أنه استلمه ثم وضع شفتيه وبكى طويلا، فإذا عمر يبكي طويلا أيضا، فقال: يا عمر، هنا تسكب العبرات، أي الدموع. وفي الصحيحين أن عمر لما قبله قال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. وفي رواية مسلم: رأيت رسول الله بك حفيا. فالتقبيل إعظام وإجلال لله سبحانه. أو تعاهد مع الله على الطاعة والالتزام كما يحدث بين الناس في المبايعة والموالاة. وقد يقال إن الحجر هو الجزء الباقي بيقين من أحجار الكعبة التي بناها إبراهيم عليه السلام، فالرسول يكرم هذا الأثر ويتذكر به أصوله الأولى وما قاموا به من أمجاد وتضحيات هيأت لولادته وبعثته حول هذا الأثر الباقي وهو الكعبة. وقد يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر متذكرا إكرام الله له وتهيئته من الصغر ليكون رسول هذه الأمة حين فصل في نزاع خطير بين القبائل من أجل نيل الشرف بوضع الحجر الأسود في مكانه عند تجديد بناء الكعبة قبل بعثته، حيث ارتضوه وهو الأمين حكما في هذا النزاع، فأشركهم في حمله بثوب ثم أخذه بيده ووضعه في مكانه. إنه شرف يعتز به الرسول ويتذكره بعد سنوات طوال ترك فيها مكة وحرمه أهلها من زيارة البيت حتى مكنه منه بعد أن انتصر وعز. كل ذلك يمكن أن يكون حيثيات لاهتمام الرسول اهتماما زائدا بهذا الحجر.
0: يقول بعض الباحثين إن الحجر الأسود من الجنة، فهل هذا صحيح؟
1: روية أحاديث تتردد بين الرفع إلى الرسول والوقوف على غيره وبين الصحة والحسن. تذكر أن الحجر الأسود من الجنة وأنه كان أبيض فسودته خطايا بني آدم، وهي أحاديث لا تثبت بها عقائد يستوي فيها من صدق ومن لم يصدق. وقد نشر في الصحف أن عالما بريطانيا أخذ قطعة من الحجر وحللها في المعامل فتأكد أنه ليس حجرا أرضيا بل هو من السماء، وسجل هذا في كتاب صدر بالإنجليزية في لندن سنة 1856 ميلادية. المهم في هذا كما قال عمر أن الحجر لا ينفع ولا يضر، والأمر أمر اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، ونوصي بعدم التزاحم على تقبيله. فقد روى الشافعي في سننه أن الرسول قال لعمر: يا أبا حفص إنك رجل قوي فلا تزاحم على الركن فإنك تؤذي الضعيف. وبالله التوفيق.
0: شكرا لفضيلة الشيخ عطية صقر من كبار علماء الأزهر الشريف، وشكرا لحجاج بيت الله. تصحبكم سلامة الله.
2: إلى بيت الله العتيق، برنامج تعده وتقدمه دكتورة هاجر سعد الدين.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، سعد بحضراتكم خلال الساعات الماضية من الهندسة الإذاعية الزميل عبد الرحمن أحمد صالح، ويسعد بحضراتكم من الآن وعلى مدار الساعات القادمة إن شاء الله من الهندسة الإذاعية الزميل توفيق المعداوي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: وكنا إخوة الإيمان مع الشيخ طه الفشني وبطانته، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نحيا في رحاب المصحف المجود. القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يتلو علينا الآيات من 15 بعد 100 من سورة الأنعام وحتى 50 بعد 100 من نفس السورة المباركة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر

غَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ

0: صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان في رحاب المصحف المجود للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري، تلا علينا ما تيسر من سورة الأنعام. ساعتنا الآن 9:30.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، كان السلف رحمهم الله تعالى إذا حجوا أصابهم من الخشوع والخضوع ما يستجلب رحمة الله تعالى ومغفرته لهم، وكانوا يكثرون من الدعاء والبكاء والتضرع. عن علي بن الفضيل أنه دخل الحرم ليطوف فرأى سفيان الثوري ساجدا عند الكعبة فطاف شوطا وسفيان لم يرفع رأسه، ثم طاف الثاني والثالث حتى أكمل 7 أشواط وسفيان لم يرفع رأسه من سجوده. ووقف الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى بعرفة والناس يدعون وهو يبكي بكاء الثكلى المحترقة، فلما كادت الشمس تغرب قبض على لحيته ثم رفع رأسه إلى السماء وقال: وسوءتاه منك وإن عفوت. وكان مسروق رحمه الله إذا حج أكثر العبادة وقيام الليل، حتى قال عنه الإمام أحمد: حج مسروق فما بات إلا ساجدا. وحج الأسود بن يزيد النخعي 80 ما بين حجة وعمرة، وحج مرة مع علقمة بن قيس، وكان الأسود صاحب عبادة، فصام يوما حارا فتغير وجهه، فجاءه علقمة فضرب على فخذه وقال: على ما تعذب هذا الجسد؟ فقال الأسود بن يزيد النخعي: يا أبا شبل، الراحة أريد له.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في تمام الساعة العاشرة إن شاء الله نتابع الرحلة الإيمانية المباركة مع كتاب ربنا تبارك وتعالى مرتلا برواية حفص عن عاصم مع القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، يرتل علينا من سورتي يوسف والرعد. أما الآن فنستمع إلى هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورة الأنبياء، يتلوها القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: القارئ الشيخ أبو العنين شعيشة تلا علينا آيات بينات من سورة الأنبياء.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: كيف رفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت كما في قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد. القواعد هي الأسس، جمع قاعدة، وهي أساس البناء الموالي للأرض، وبها يكون ثبات البناء، ورفعها إبرازها عن الأرض بالبناء عليها، والمراد بالبيت الكعبة المشرفة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي القواعد التي كان عليها البيت قبل ذلك. وبعد هذا بنت هذا البيت قريش في الجاهلية، وحضر بناءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان شابا، ثم بناه عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، ثم الحجاج بن يوسف الثقفي، وهو البناء الموجود حتى يومنا هذا. والمعنى: واذكر يا محمد ما صدر من الرسولين الكريمين إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام في حالة رفعهما القواعد من البيت واستمرارهما على هذا العمل العظيم، وكيف كان حالهما من الخوف والرجاء والرغبة في قبول عملهما. هذا والله أعلم.
0: ومضى تفسيرية.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي يتلو علينا على مدى ربع الساعة ما تيسر له من سورة الأعراف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا إخوتنا إخوة الإيمان في رحاب تلاوة مباركة لما تيسر من سورة الأعراف، تلاها علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: إشارات ضبط الوقت تعلن تمام الساعة 10، وكنا إخوة الإيمان نستمع إلى الشيخ نصر الدين طوبار. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 62 من سورة يوسف يرتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا

إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون

يكون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟

كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه.

نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم.

لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون

أَنَّكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ

جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ

وتصدق علينا فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين

يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.

ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون.

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم تُوقِنُونَ.

الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع

غير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب ف

وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال.

له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ وَيُسَبِّحُ

وأبسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال.

الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار

مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ

الأرض. كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا إخوتنا إخوة الإيمان في رحاب ترتيل مبارك برواية حفص عن عاصم، رتله علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري لما تيسر من سورتي يوسف والرعد. بعد حوالي ربع ساعة من الآن نعاود مع حضراتكم الاستماع إلى كتاب الله تبارك وتعالى مرتلا.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

من كنوز المعرفة.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد، فالركن الأول من أركان الحج أو العمرة هو الإحرام، والإحرام معناه عقد النية على أداء المناسك، وعند عقد هذه النية يجب أن تكون من الميقات المكاني المحدد لكل قادم إلى مكة المكرمة، وهذه النية تستلزم عدة أمور، منها خلع المخيط للرجال، واجتناب الفواحش، وترك العقود، وترك خطبة النساء، وإحرام المرأة في وجهها لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. والقفاز هو شيء تلبسه النساء في أيديهن يغطي الأصابع والكف والساعد، وهما ممنوعان في إحرام المرأة. والنية التي ينويها الإنسان لأداء فريضة الحج على أنواع ثلاثة: إفراد وقران وتمتع. فهناك من يريد أن ينوي الحج فقط فيحرم منذ دخوله مكة حتى اليوم الثامن من ذي الحجة، ويذهب إلى مكة أولا لطواف القدوم، ثم إلى منى للتروية في اليوم الثامن من ذي الحجة. والتروية سنة من سنن الحج، وتركها لا يؤثر على مناسك الحج. ثم يذهب إلى عرفة في اليوم التاسع، ثم المبيت بمزدلفة حتى منتصف الليل أو آخره، ثم يرجع إلى منى فيرمي جمرة العقبة الكبرى، ثم يذهب إلى الكعبة لطواف الإفاضة، ثم يسعى بين الصفا والمروة، ثم يحلق، ثم يمكث في منى أول وثاني أيام التشريق فقط إن كان متعجلا، أو يستكمل إلى اليوم الثالث من أيام التشريق، ثم يعود إلى البيت لطواف الوداع قبل مغادرة مكة المكرمة، وبهذا يكون قد انتهى حجه. وهذا هو النوع الأول من الحج المسمى بالحج إفراد، وهذا النوع ليس عليه هدي. وهناك نية أخرى تسمى نية القران، وهو أن يدخل العمرة في الحج، فيؤدي أفعال الحج فقط بنيتي الحج والعمرة، ويفعل نفس الأفعال الماضية للمفرد، باستثناء أنه سيذبح الهدي بعد جمرة العقبة الكبرى ويكمل المناسك. وهناك نية ثالثة للحج، وهي نية التمتع بالعمرة في أشهر الحج، وطريقتها أن يأتي الحاج إلى مكة مبكرا قبل اليوم الثامن من ذي الحجة بوقت كاف ليؤدي العمرة من إحرام من الميقات، وطواف حول البيت، وسعي بين الصفا والمروة، ثم يحلق أو يقصر، والتقصير هنا أولى، ثم يتحلل ويمكث في مكة حلالا إلى أن يأتي اليوم الثامن من ذي الحجة، فيتوجه إلى منى للتروية ويتم بقية حجه من وقوف بعرفة، ثم مبيت بالمزدلفة، ثم منى لرمي جمرة العقبة الكبرى، ثم الذبح أو الحلق، ثم التحلل تحللا أصغر، ثم الطواف للإفاضة وهو طواف الركن، ثم السعي للحج وهو ركن أيضا، ثم العودة إلى منى أيام التشريق، ثم طواف الوداع قبل مغادرة مكة. وعلى هذا النوع ذبح هدي بسبب أنه أدخل العمرة مع الحج. قالت عائشة رضي الله عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج، فهذا هو التمتع والإفراد والقران. وقد اختلف الفقهاء في أفضلها إلى أقوال، فذهب الثوري وأصحاب الرأي إلى اختيار القران، لما روى أنس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أهل بهما جميعا، لبيك عمرة وحجا، لبيك عمرة وحجا. وذهب الإمام أحمد إلى أن التمتع أفضل، ثم الإفراد، ثم القران، واستدلوا بما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما طافوا بالبيت أن يحلوا ويجعلوها عمرة، فنقلهم من الإفراد والقران إلى المتعة، ولا ينقلهم إلا إلى الأفضل. وقال صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. والأمر فيه متسع، ليختار كل حاج ما يناسب حالته. اللهم تقبل من الحجيج حجهم، وارزقنا إياه كل عام برحمتك يا أرحم الراحمين. الدكتور أشرف الفيل من علماء الأزهر الشريف.
1: من كنوز المعرفة، برنامج من أعداد أمل سعد،
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قراءة في كتب التفسير.
1: إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم.
2: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم وبضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن فوزي فايد، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف.
3: أهلا وسهلا ومرحبا
2: إخوة الإيمان، وما زلنا مع أسرار سورة الشعراء ونتناول الآية 33 من السورة المباركة، وما زلنا في هذه الآيات التي تتناول ما دار بين سيدنا موسى عليه السلام وبين فرعون. يقول ربنا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. صدق الله العظيم. بداية فضيلة الدكتور، ما معنى بيضاء للناظرين، وهل المراد أن لون البشرة فضيلة الدكتور تغير؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي البشير المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، للبياض هنا دلالات مركبة يمكن تفصيلها في النقاط الآتية. دلالة بيضاء من غير سوء هنا نفي العلة، وهنا تكرر قيد من غير سوء في سياقات الوادي المقدس في صورة طه وفي صورة النمل وفي صورة القصص. والسوء هنا في لغة العرب يقصد به المرض أو الآفة، وبالتحديد البرص. كان من الضروري التأكيد على أن هذا التحول ليس مرضا جلديا منفرا، بل هو تحول إعجازي جمالي. فالبياض هنا ليس بياضا شاحبا كبياض المرضى، بل هو بياض صحي متجانس مشرق. ودلالة بيضاء للناظرين حيث جاء التعبير في سياق المواجهة في الأعراف وهنا في الشعراء اقترن بكلمة للناظرين، البياض هنا تجاوز كونه مجرد لون ليصبح نورا باهرا يملأ المكان. فكلمة للناظرين توحي بأن هذا البياض كان من القوة بحيث جذب كل الأبصار، وأصبح علامة أو آية لا يمكن إنكارها بصريا.
2: هل المراد أن لون البشرة فضيلة الدكتور تغير؟
3: هناك رأيان عند المفسرين في هذه النقطة. الرأي الأول التضاد اللوني، فتذكر بعض كتب التفسير ما ورد عن ابن عباس أن موسى عليه السلام كان آدم، أي أسمر اللون أو شديد السمرة، فكان خروج يد نبي الله موسى بيضاء نورانية من جيبه يمثل تضادا لونيا هائلا يبهر العين. فالبياض هنا ليس بياض البشرة العادي كأصحاب البشرة الفاتحة، بل هو بياض ناصع يفوق المعتاد للبشر. والرأي الثاني النورانية، ذهب بعض المحققين إلى أن البياض هنا دلالة على الضياء والنور، أي أن يده أصبحت كالمصباح أو كقطعة من القمر، بدليل أنها كانت تضيء بالليل والنهار كالشمس كما وصفها بعض المفسرين. فالمقصود بالبياض هو الإشراق الذي يأخذ الألباب.
2: فضيلة الدكتور، لماذا خص البياض بالذكر تحديدا دون غيره من الألوان؟
3: اختيار اللون الأبيض يحمل دلالات رمزية عميقة، الصفاء والنقاء. البياض رمز للطهر والنبوة، وهو نقيض السواد الذي قد يوحي بالظلمة أو السحر أو الانقباض. البياض هو أكثر الألوان ظهورا ووضوحا تحت الضوء، وهو ما يناسب مقام الآية المعجزة التي يجب أن تكون ظاهرة لا غموض فيها. وهذا النور الأبيض الصادر من يد موسى كان يجمع بين جمال المنظر وبين الرهبة التي خلعت قلوب فرعون وحاشيته، حتى قالوا إن هذا لسحار أو لساحر، إن هذا لساحر عليم. البياض في الآية ليس مجرد لون بشرة، بل هو نور إعجازي فائق القدرة البشرية، ظهر على يد نبي الله موسى ليثبت صدق دعوته مع التأكيد التام من غير سوء على تنزيه هذه المعجزة عن أي شائبة فيها نقص أو مرض، لتكون آية في الجمال والجلال معا.
2: نريد فضيلة الدكتور أن نطوف وأن نلقي الضوء على مزيد من ملامح الإعجاز البياني في الآية المباركة.
3: يا أخي الكريم، تتجلى في الآية الكريمة ملامح إعجازية بيانية تأخذ بالألباب، حيث اجتمعت فيها دقة اللفظ وروعة التصوير وقوة التأثير، ويمكن رصد هذه الملامح من خلال الزوايا البلاغية الآتية. أولا، الإيجاز بالحذف، سرعة الإبهار. من أسرار الإعجاز هنا عملية الإدخال، فلم يقل فأدخل يده ثم نزعها. هذا الحذف ليس لمجرد الاختصار، بل لتركيز المشهد، فالقرآن نقلنا مباشرة إلى لحظة المفاجأة، وهي لحظة خروج اليد وما صاحبها من ضياء، لأنها هي المقصودة بالاستدلال. المباغتة، الحذف يخدم الحدث أمام فرعون، فبينما هم ينتظرون ما سيفعل إذا بالنور يسطع فجأة دون تمهيد طويل. ونجد أيضا دقة اختيار الفعل نزع، وذلك كما أشرنا في الحلقة السابقة، النزع يختلف عن الإخراج، تجسيم والبس البصري، فالفعل نزع يعطي إيحاء حركيا بأن اليد كانت في حيز ضيق الجيب ثم سلت بقوة وخفة. هذا التعبير يحول النص إلى مشهد رائع يرى المشاهد فيه حركة اليد وهي تنفصل عن الجسد لتستقل بضيائها. نجد إذا الفجائية، فهذه الكلمة فإذا بعد الفعل نزع يتحقق منها قمة الإعجاز في تصوير الزمن. الفاء تفيد التعقيب المباشر، وإذا تفيد المفاجأة، الجمع بينهما يوحي بأنه لا يوجد أي فاصل زمني بين النزع وبين ظهور البياض. بمجرد أن فارقت اليد الجيب تحولت إلى كتلة من النور، وهو ما يقطع الطريق على أي تفسير مادي أو سحري يعتمد على التدرج. نجد الجملة الإسمية هي بيضاء، لم يقل فبيضت بصيغة الفعل، بل قال هي بيضاء، الثبوت والاستقرار. الجملة الإسمية تدل على أن البياض صار صفة ثابتة وقوية لليد في تلك اللحظة، وليس لونا عارضا أو انعكاسا

استمعنا إخوتنا إخوة الإيمان إلى هذه الحلقة من برنامج قراءة في كتب التفسير مع ضيفي فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن فوزي فايد، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، ونعتذر لحضراتكم عن هذا العطل الفني المفاجئ. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، عود طيب مبارك إلى كتاب الله تبارك وتعالى مرتلا. القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 26 من سورة الرعد وحتى ختام سورة إبراهيم.

ونعتذر لحضراتكم مستمعين الكرام مرة أخرى عن هذا العطل الفني، وسنستمع إلى هذا الترتيل المبارك بعد دقائق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 26 من سورة الرعد وحتى ختام سورة إبراهيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر،

ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد

عقاب. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم

القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق

ينكر بعضه. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. وكذلك أنزلناه حكما عربيا،

0: عنده علم الكتاب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض.

وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم

العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم.

لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به

الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون

ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد

يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز

القرون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم.

في الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار.

الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي

الأموال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام

0: الباب. صدق الله العظيم.
1: كنا إخوتنا إخوة الإيمان في رحاب ترتيل مبارك برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 26 من سورة الرعد وحتى ختام سورة إبراهيم، رتله علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. يواصل الرحلة الإيمانية المباركة إن شاء الله بعد دقائق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فترة إذاعية جديدة بدأت منذ 11 وتستمر حتى 2 ظهرا إن شاء الله، ويسعد بحضراتكم خلالها معي من الهندسة الإذاعية الزميل توفيق المعداوي. ودائما وأبدا مستمعين الكرام، نتمنى أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم من برامج وتلاوات خلال فترتنا هذه وكل الفترات.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

إخوة الإيمان، نواصل معكم مسيرة الوعي الصحي في أيام الحج المباركة، وحديثنا اليوم عن خطر يتربص بالحاج عند اشتداد الحرارة، وهو الوقاية من ضربات الشمس والإجهاد الحراري. إن الوقوف بعرفة ورمي الجمرات والتنقل بين المشاعر المقدسة مواطن يطول فيها التعرض لأشعة الشمس المباشرة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع خطير في حرارة الجسم إذا لم يتخذ الحاج أهبته. لماذا نحذر من ضربة الشمس؟ لأنها قد تتسبب في فقدان الوعي والتشنجات والإعياء الشديد الذي يمنع الحاج من إكمال مناسكه، والوقاية منها أمر ميسور، لكنه يتطلب التزاما وانتباها دائما لإشارة الجسد. خطوات الحماية من الحرارة: استخدام المظلة، اجعل المظلة الشمسية ذات اللون الفاتح رفيقتك الدائمة، فهي تخلق لك جوا من الظل يقلل الحرارة عن رأسك بدرجات كبيرة. تجنب الشمس المباشرة، احرص على السير في الطرق المظللة، وابتعد عن الخروج في أوقات الذروة من الظهر إلى العصر إلا لضرورة نسكية. تبريد الجسم، رش رذاذ الماء على الوجه والأطراف بين الحين والآخر، وتواجد في الأماكن التي تتوفر فيها مراوح التبريد بالرذاذ. الملابس القطنية وللنساء خاصة، ينصح بارتداء ملابس فضفاضة وفاتحة اللون لتسمح بتهوية الجسم. ومن الثمرات الصحية لذلك، عندما تحمي رأسك وجسدك من الحرارة تحافظ على مخزون الطاقة والسوائل لديك، فتكون أكثر تركيزا في دعائك وتلبيتك. تحافظ على مخزون الطاقة والسوائل لديك فتكون أكثر تركيزا في دعائك وتلبيتك، وأبعد عن الإغماء والتعب المفاجئ. ومن الأخطاء الشائعة الاعتقاد بأن قوة الإيمان تعني التعرض للشمس دون وقاية، بينما السنة النبوية تعلمنا الأخذ بالأسباب والتستر من الهجير كما فعل صلى الله عليه وسلم. أيها الحاج الصابر المثابر، جسدك مطيتك للعبادة، فلا تعرضه للذبول تحت لهيب الشمس، واستظل بظل الله ثم بمظلتك. نصيحة الحلقة: المظلة صديقتك، فلا تفارقها في المشاعر لتسلم من لفحات الهجير.

نسأل الله أن يظلنا تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن يجعل حجنا مبرورا وذنبنا مغفورا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مع تحيات محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية.

0: سعاد.
1: قدمنا لكم الدليل الصحي للحاج، برنامج أعده وقدمه لكم عماد عطية.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، يؤذن بصلاة الظهر إن شاء الله في الثانية أو بل في الواحدة إلا 9 دقائق حسب التوقيت المحلي الصيفي لمدينة القاهرة. أما الآن فنستمع إلى ترتيل مبارك برواية حفص عن عاصم للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري، يرتل علينا بدءا من أول سورة الحجر وحتى الآية 50 من سورة النحل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين.

ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين

وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد

قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم.

إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين.

قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال فما خطبكم أيها المرسلون.

عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم

عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن

إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.

خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون.

والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين

بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.

وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا

وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق

والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون

أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون

وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير

يعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك

شيء. كذلك فعل الذين من قبلهم، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟

من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.

وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون

الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر

أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم

0: وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم.
1: وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان عشنا وإياكم في رحاب ترتيل مبارك برواية حفص بن عاصم بدءا من أول سورة الحجر وحتى الآية 50 من سورة النحل، رتله علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، والذي سيواصل رحلته الإيمانية المباركة إن شاء الله حوالي 1:15 ظهرا. أما ساعتنا الآن 12:06.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: اقرأ وربك ملهم سبحانه قد علم الإنسان ما لم يعلم.
2: من المكتبة الإسلامية، إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإسلام والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج. ونرحب ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور محمد عباس المغني، أستاذ ورئيس قسم الدعوة وثقافة الإسلامية بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة. نواصل معه عرضنا وتحليلنا لكتاب الحج وأسراره للإمام الحكيم الترمذي المتوفى في عام 320 من الهجرة. ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور محمد عباس المغني، ما زلنا نقدم عرضا وتحليلا لهذا الكتاب الذي يعد من الكتب الرائدة في فقه المقاصد. ومؤلف هذا الكتاب إمام عرف بالغوص على المعاني الدقيقة والأسرار العميقة، ولعله لقب بالحكيم من أجل ذلك. في هذا الكتاب تحدث الحكيم الترمذي عن فضل العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، وبين بركتها وخصوصيتها وفضلها على أيام الدهر. نقرأ جانبا مما جاء في ذلك.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، انتقل الحكيم الترمذي للحديث عن فضل الأيام العشر الأول من ذي الحجة والتي يقع فيها معظم أعمال الحج. ونقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير. وفي رواية قيل: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. ونقل عن عطاء عن أبي سعيد الخدري أنه صلى الله عليه وسلم قال: سيد الشهور شهر رمضان وأعظمها حرمة ذو الحجة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، وليذكروا اسم الله في أيام معلومات، قال: الأيام المعلومات هي العشرة، والمعدودات هي أيام التشريق. نلاحظ أن هذه النصوص تقرر أن العبادة في هذه الأيام العشر الأول من ذي الحجة مضاعفة القيمة، وأنها موسم سبق إلى الله تعالى.
4: المؤلف لم يكتفي بذكر الفضائل المعروفة لهذه الأيام المباركة، وقد سرد جانبا كبيرا منها، ولكنه أيضا تعمق في أسرارها وأشار إلى جوانب كثيرة من الحكمة منها.
5: نعم، إذا تأملنا كلام الحكيم الترمذي نجد أنه لا يتحدث عن فضائل مجردة، بل يكشف عن مقاصد كبرى، من أهمها مقصد تعظيم الوقت. النصوص كلها تؤكد أن هذه العشرة ليست كسائر الأيام، بل هي موسم لمضاعفة الأعمال. وفي واقعنا المعاصر نجد أن كثيرا من الناس يعظمون مواسم الدنيا ولا يعظمون مواسم الآخرة. ومقصد اغتنام الفرص في قوله صلى الله عليه وسلم: إلا رجل خرج بنفسه وماله، دليل على أن السبق إلى الله مفتاحه الاغتنام. وفي واقعنا كم نرى من فرص ضيعت، وكم من مواسم مرت دون أثر، ولا حول ولا قوة.

0: وسنة قبله، وعن ابن عباس رضي الله عنهما إذا كان يوم عرفة ينظر الله إلى أهل عرفة ويباهي بهم الملائكة ويقول: أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق، أشهدكم أني قد غفرت لهم. وعن العباس بن مرداس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عشية عرفة لأمته بالمغفرة فأجيب: أني قد غفرت لهم إلا ظلم بعضهم لبعض. ثم لما كانت المزدلفة أجيب في الجميع فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: تبسمت من عدو الله إبليس. يوم عرفة هو يوم المغفرة العامة، وهو يوم المباهاة، وهو يوم الانكسار لإبليس، ومقصد المباهاة وتزكية النفوس في قوله يباهي بهم الملائكة إشارة إلى أن المقصود ليس فعل العبادة فقط، بل تحقيق صفاتها من التواضع والانكسار والتجرد لله عز وجل. فقد يقف الناس بعرفات ولكن لا تنكسر قلوبهم ويرفعون أيديهم ولا يرتفع إخلاصهم، وتلك طامة كبرى نعوذ بالله تعالى منها.
1: المؤلف كما تحدث عن أسرار يوم عرفة تحدث أيضا عن أسرار يوم التروية، واهتم بشرح هذه الأسماء وهذه المصطلحات وما فيها من إشارات مهمة.
0: يقول رحمه الله في سبب تسمية يوم التروية أنه روي عن آدم عليه السلام أنه لما عطش نفخ جبريل في الأرض فخرج الماء فقال: رويت، فسمي بيوم التروية. وقيل سمي بيوم التروية لأن الناس يتروون فيه من الماء. وأما يوم عرفة فيقول سمي بذلك لاجتماع الناس بعرفات، وقيل لأن آدم عليه السلام قال: عرفت. وروي عن أم سلمة رضي الله عنها: نعم اليوم يوم عرفة، لأن أهل الأرض يعرفهم أهل السماء. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. الأسماء عند الإمام الترمذي ليست ألفاظا بل هي مفاتيح للمعاني والأسرار. هذه الأيام ليست أياما عادية بل هي أيام صنع القلوب، فمن أدركها فلا يضيعها. يوم عرفة ويوم المغفرة الشاملة، وفي واقعنا المعاصر نحتاج إلى أن نحول يوم عرفة من يوم عادي إلى محطة توبة حقيقية. الحج تذكير بأصل الإنسان وتجديد للميثاق وإعادة للتعرف على الله عز وجل. وإن المقصد الأعظم من العشر الأول من ذي الحجة هو تهذيب الإرادة وكسر الغفلة وبناء التقوى وتربية الانضباط الروحي في الإنسان.
1: نعم، بارك الله فيكم. سنواصل أيضا قراءتنا وتحليلنا لهذا الكتاب في حلقات أخرى قادمة. إخوة الإسلام والإيمان، في ختام هذا اللقاء نتقدم بخالص الشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد عباس المغني، أستاذ ورئيس قسم الدعوة والثقافة الإسلامية بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: من المكتبة الإسلامية، إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ابن القيم، إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بركاته. هذه الأيام المباركات اختصها الله تبارك وتعالى بفضل عظيم ومكانة كبيرة، حثنا على تقديرها رسولنا صلى الله عليه وسلم، فما من أيام العمل الصالح فيها أفضل عند الله عز وجل من هذه الأيام. قالوا يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. حول فضل هذه الأيام المباركات يحدثنا الأستاذ الدكتور محمد سالم أبو عاصي، عميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر الشريف.
1: أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن في أيام مباركة، نحن في العشر الأوائل من ذي الحجة، واسمحوا لي أن أستهل الحديث عن هذه الأيام بكلمة مختصرة لفضل الله على أمة الإسلام. ويكفينا أن الله يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وروى مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قول الله عز وجل في سيدنا إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقرأ قول الله في عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فبكى النبي الأمين، فقال الله: يا جبريل، انزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم فسله ما يبكيه وربنا أعلم. فنزل وقال: ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: اللهم أمتي، أمتي يا جبريل. فصعد جبريل إلى الله وقال يقول: أمتي، أمتي. فقال الله لجبريل: انزل إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. فضل الله علينا يتوالى ولا ينقطع. يقول السيد ابن عطاء الله: نعمتان ما خرج عنهما موجود قط، نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد. نعمة الإيجاد أن الله أخرجنا من ساحة العدم إلى ساحة الوجود، وبعدما أخرجنا كان ولا يزال يمدنا بالإمداد، يمدنا بالصحة والعافية، يمدنا بتيار الوجود، يمدنا بتيار الحياة. ونحن نعيش في فضل الله، ما نخرج من طاعة ونخرج منها بالفضل حتى ندخل في طاعة أخرى، فنحن نتقلب في رحمات الله في مواسم الفضل. وهي أيام العشر من ذي الحجة تهل علينا بأنفاس خاشعة زاكية. والله يقول في فضل هذه الأيام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. قال ابن عباس: هي أيام العشر من ذي الحجة. وقال تعالى: والفجر وليال عشر. وروى البخاري وأبو داود والترمذي من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. والعلة في فضل الأعمال في هذه الأيام، قال الحافظ ابن حجر: لأن هذه الأيام تتضمن أمهات العبادات، فيها الصيام، فيها الحج، فيها الصدقة، فيها الأضاحي، فيها الذكر. لذا كان صلى الله عليه وآله وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويحرص عليها، فالصيام من صالح الأعمال. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد قال: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. ومن أعظم الأعمال الصالحة في هذه الأيام صيام يوم عرفة لغير الحاج. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة، كما في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة، فقال: يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. وروى مسلم من حديث عائشة: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة ويقول لهم: ما أراد هؤلاء؟ يغفر الله ذنوبهم ويستر عيوبهم. وروى أبو يعلى وابن المبارك بسند صحيح من حديث أنس بن مالك قال: وقف رسول الله بعرفات في حجة الوداع حتى كادت الشمس أن تؤوب، أي تميل إلى الغروب، فنادى على بلال وأمره أن يستنصت الناس، ثم قال: معشر الناس، أتاني جبريل فأقرأني السلام من ربي وأخبرني أنه غفر لأهل عرفات وضمن عنهم التبعات. فقال عمر: أهذا لنا خاصة؟ فقال: هذا لكم ولمن أتى بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر: كثر خير الله وطاب. هذا وبالله التوفيق.
0: أيها الإخوة المؤمنون، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا خير هذه الأيام، وأن يكرمنا جميعا بزيارة بيته الحرام. في نهاية هذا اللقاء أشكر باسمكم الأستاذ الدكتور محمد سالم أبو عاصي، عميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر الشريف، وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله، هذه تحياتي وتحيات الزميل سامي الحلو من الهندسة الإذاعية.

0: الدين القيم، إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نستمع إلى طائفة من أقوال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقرأها الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمامان البخاري ومسلم رضي الله عنهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وعنه رضي الله عنه قال: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة. وعن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال: وما هي يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. قال عبد الله: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعل التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. وعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وعنها رضي الله عنها قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وعنها رضي الله عنها عن محمد بن المنتشر قال: سألت عائشة فذكرت لها قول ابن عمر: ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا. فقالت عائشة: أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
3: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
1: وسلم. صلوات ربي وتسليماته عليك سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك أجمعين، وعلى زوجك أمهات المؤمنين، وعلى الآل والصحب أجمعين، آمين آمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، يؤذن بصلاة الظهر إن شاء الله في 9:59. بعد الأذان تلاوة مباركة لفاتحة الكتاب وما تيسر من أول سورة البقرة على مدى ربع الساعة للقارئ الشيخ أحمد الرزيقي. أما الآن فنحيا وإياكم وعلى مدى نصف الساعة في رحاب هذه التلاوة المباركة العطرة لما تيسر من سورة الروم، يتلوها القارئ الشيخ أحمد سليمان السعدني.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

ai. Yok.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإيمان والإسلام إلى هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورة الروم تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد سليمان السعدني، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، بمشيئة الله تعالى وفي حوالي 5 نحن على موعد مع الفترة المفتوحة الإسلام والحياة، موضوعها أفضل أيام الدنيا وكيف نستغلها. ضيفها الشيخ مصطفى عزت حميدان من علماء الأزهر الشريف، يحاوره من أسرة المذيعين الزميل الدكتور علاء عرابي. قرآن المغرب يأتيكم بمشيئة الله تعالى في حوالي 4:15، التلاوة للقارئ الشيخ عبد العظيم زاهر من قصار الصور. بمشيئة الله تعالى وفي حوالي 10:50، ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية من رحاب الجامع الأزهر الشريف، حيث ننقل لحضراتكم احتفال إذاعة القرآن الكريم بالعشر الأوائل من شهر ذي الحجة. في هذا الاحتفال تلاوة للقارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، وكلمة لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق، ويختتم الاحتفال بابتهال من المبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان. يشرف على هذا الاحتفال من أسرة التخطيط الديني الزميل علي مسعود السهيت، أسعد بنقله لحضراتكم على الهواء مباشرة من أسرة المذيعين محمد مصطفى يحيى. في 10:15 من سهرة الليلة نستمع إلى أمسية دينية مسجلة من مسجد 40 في 100 كنانة مركز طوخ في محافظة القليوبية، في تلاوة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي، وكلمة من الشيخ محمد حسن قاعود من علماء الأزهر الشريف، وتختتم بابتهال للمبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. الأمسية إعداد وتقديم الزميل محمد عبد الحق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع هذا الابتهال والشيخ محمد عبد الرؤوف السهاجي.

0: قدم المبتهل الشيخ محمد عبد الرؤوف السوهاجي هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الواحدة إلا 9 دقائق حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. يحين الآن موعد أذان الظهر، يرفع النداء الشيخ مصطفى إسماعيل.
1: الله أكبر الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، أذن الشيخ مصطفى إسماعيل بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. أذان العصر يحين موعده بمشيئة الله تعالى في 4:28. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ أحمد الرزيقي يتلو علينا فاتحة الكتاب ومن أول سورة البقرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ أحمد الرزيقي سورة الفاتحة وما تيسر من أول سورة البقرة، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى هذه الحلقة الجديدة من الكتابات الإسلامية التي أعدتها الزميلة شيرين أحمد ماجد. أسعد بقراءتها على حضراتكم من أسرة المذيعين محمد مصطفى يحيى. إخوة الإيمان والإسلام، إن التكبير عبادة عظيمة وشعيرة من شعائر الإسلام، فهو ليس مجرد كلمات تقال باللسان، بل هو إعلان لعظمة الله تعالى فوق كل شيء، وأن الله أكبر من الدنيا وزينتها، وأكبر من الهموم والمخاوف والشهوات. ولذلك شرع التكبير في أعظم العبادات، في الصلاة وفي الأذان وفي الحج وعند الذبح وعند الفرح بالنصر والهداية وفي أيام العيدين. يقول الله تبارك وتعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم، صدق الله العظيم. حول هذا الموضوع نطالع مقالا من موقع دار الإفتاء تحت عنوان التكبير شعيرة تحيي القلوب. جاء فيه: إذا أقبلت العشر من الأوائل من ذي الحجة امتلأت الدنيا بنداء التوحيد والتكبير في مشهد إيماني عظيم، يذكر الأمة بعظمة ربها ويعيد للقلوب حياة الذكر والطاعة. ومن الأحكام التي يكثر السؤال عنها في هذه الأيام: ما الفرق بين التكبير المطلق والتكبير المقيد؟ يقول العلماء: إن التكبير المطلق هو الذي لا يتقيد بوقت معين بعد الصلوات، بل يشرع في كل الأوقات، فيكبر المسلم في بيته وفي الطريق وفي المسجد وفي العمل وبعد الصلاة وقبلها وفي الليل والنهار، ويبدأ من دخول شهر ذي الحجة، أي من غروب شمس آخر يوم من ذي القعدة، ويستمر إلى غروب شمس آخر أيام التشريق، وهو اليوم 13 من ذي الحجة. فهذه الأيام كلها أيام تكبير وذكر وتعظيم لله تعالى، لقول الله تبارك وتعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. يقول جمهور المفسرين: الأيام هي عشر ذي الحجة، وقال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، وهي أيام التشريق. وعن كيفية التكبير المطلق: يكون برفع الصوت به للرجال دون إيذاء في البيوت والمساجد والأسواق والطرقات إحياء للسنة، أما النساء فيكبرن بصوت تسمعه أنفسهن ومن حولهن من النساء دون رفع يشبه إعلان الرجال. ومن المؤسف أن كثيرا من الناس اليوم لا يسمع التكبير إلا من مكبرات الصوت أو المقاطع المسجلة، بينما كان السلف يحيون هذه الشعيرة بألسنتهم وقلوبهم حتى تمتلئ بها الحياة. أما التكبير المقيد فهو الذي يكون عقب الصلوات المفروضة خاصة، أي بعد السلام من الصلاة يبدأ المسلم بالتكبير مباشرة، ويبدأ التكبير المقيد على أشهر الأقوال من فجر يوم عرفة لغير الحاج، ويستمر إلى عصر آخر أيام التشريق، وهو اليوم 13 من ذي الحجة. وهذا هو المأثور عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وهو الذي عليه جمهور أهل العلم. أما الحاج فالأشهر في حقه أنه يبدأ بعد صلاة الظهر يوم النحر لانشغاله قبل ذلك بالتلبية. وعن صيغ التكبير المشروعة فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغة واحدة لازمة، والأمر فيه سعة، والمقصود هو إحياء الذكر وتعظيم الله، وليس الدخول في جدال طويل حول الصيغ. إخوة الإيمان، إن التكبير عبادة تحتاج إلى إحياء، فمن المؤلم أن تتحول أيام العشر عند بعض الناس إلى مواسم شراء ولهو فقط، ويكون التكبير من السنن المهجورة في البيوت. فالتكبير يربي في القلب معاني العبودية والتوحيد، ويكسر سلطان الدنيا على النفس، ويذكر العبد أن الله أكبر من كل ما يشغله أيا كانت أهميته. ومن أجمل ما يربى عليه الأبناء في هذه الأيام أن يسمعوا التكبير في البيت من آبائهم وأمهاتهم، لا من الهاتف فقط، فيشعر الطفل أن هذه الأيام مختلفة، وأن هناك شعيرة تعظم، وأن المسلمين لهم مواسم إيمان تملأ الحياة. في الختام، نتذكر أن أيام ذي الحجة أيام عظيمة، وأن العمل الصالح فيها أحب إلى الله من غيرها، والتكبير فيها من أجل القربات وأعظم الشعائر. فأحيوا هذه السنة في أنفسكم وبيوتكم وأولادكم، وأكثروا من ذكر الله، فإن القلوب تحيا بالذكر، وإن الأمم تعظم ربها بشعائره. وسبحانه وتعالى القائل: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.

وأذن فيهم بالحج حين

0: إخوة الإيمان والإسلام، بهذا الفاصل من الابتهالات للمبتهل الشيخ حسن قاسم والذي اختاره لنا الزميل توفيق المعداوي، نصل بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية التي أعدتها الزميلة شيرين أحمد ماجد. كنت معكم في قراءتها محمد مصطفى يحيى من أسرة المذيعين. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. على خير إخوة الإيمان والإسلام، نواصل رحلة الإيمانيات المباركة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 51 من سورة النحل وحتى الآية 8 من سورة الإسراء، يرتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

تُرْهَبُونَ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا

يَشْتَرُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم

يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف

ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون

ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من

بالحسبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون.

رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين.

بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينَ يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون

وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون.

ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.

تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون

كنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين

شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون.

فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون.

شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم.

وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله

0: عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري بدءا من الآية 51 من سورة النحل وحتى الآية 8 من سورة الإسراء. فقرتنا التالية من المصحف المرتل نستمع إليها بمشيئة الله تعالى في حوالي 3:45.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه سحر فاروق.
1: أبنائي طلائع الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد. يسعدنا أن يكون معنا اليوم نماذج متفوقة حافظة لكتاب الله تعالى من أبناء هذا الوطن. نتعرف على الابن.
2: أنا اسمي الطالب عبد الرحمن وليد محمد حسن الجنيني، في الصف السادس الابتدائي، محافظة الغربية، مركز المحل الكبرى، بشبيش، حزبة أبو بدر. حبي للإنشاد الديني والقرآن الكريم والابتهالات، شاركت في مسابقة القرآن الكريم.
1: أستمع منك إلى ما تحفظ من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فما فرض فيهن الحج.

وتزودوا فإن خير الزاد التقوى.

ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم

صدق الله العظيم، بارك الله فيك لابن عبد الرحمن وليد محمد من محافظة الغربية الصف السادس الابتدائي.

شايفة لو حقيقي هو غالي عليك.

0: محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
1: وعلى آله وصحبه
0: وسلم. اللهم صل
1: على سيدنا محمد وعلى
2: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
3: أبنائي طلائع الإيمان، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، ولكم تحياتي وتحيات هدى محمد من الهندسة الإذاعية، وإلى لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: كنتم مع طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه سحر فاروق.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم عطر بين الناس سمعتنا، واحفظ بين خلقك كرامتنا، وسدد في الخير مسيرتنا، واحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، واجعلها أمنا أمانا، سلما سلاما، رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق الحجاج لأداء المناسك يا رب العالمين كما تحب وترضى، وردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين، مأجورين غير مأزورين. واكتب لنا وقوفا بعرفات قبل الممات، اللهم آمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم وأيامكم وحياتكم بكل الخير. في فترة إذاعية سابقة ساعد بصحبتكم الزميل عبد الرحمن أبو هاشم. ساعتنا الثانية إلا دقيقتين، هذه فترة الظهيرة ليوم الأربعاء 3 من شهر ذي الحجة عام 1447 من هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق 20 من شهر مايو من عام 2026 من الميلاد. معنا خلالها من هندسة الهواء الزميل توفيق المعداوي. أسعد بصحبة حضراتكم من أسرة المذيعين محمد مصطفى يحيى. نتمنى لكم أوقات طيبة عامرة بالإيمان مع كتاب ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم
1: إيمان عرفة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على

0: كتابه، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. ونسأل الله عز وجل أن يجري على لساننا ما يرضيه عنا وعنكم وعن مستمعينا، اللهم آمين آمين يا رب العالمين. عندما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس، فهذا النداء لم يأتي من فراغ يا أستاذ، بل جاء ليوصل أو ليقوم بإيصال رسالة عامة إلى مختلف أبناء آدم في زمانه صلى الله عليه وسلم وفي الأزمنة التي تليه.
1: نعم.
0: فهو خطاب عام، خطاب عام جاء ليعلن عالمية الرسالة المحمدية. إذن أول ملمح نأخذه من قوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس هو التأكيد على عالمية الرسالة المحمدية.
1: نعم.
0: فهي موجهة إلى الناس، كل الناس في أي مكان وفي أي زمان منذ أن بعث صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين. هذه واحدة. الثانية ما يؤخذ من قوله عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس هو أنه يعلن التآخي بين البشر.
1: نعم.
0: التآخي،
1: الأخوة في الإنسانية.
0: بالضبط. التآخي بين عموم الناس. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى.
1: وليس فقط الأخوة في الدين،
0: إنما المؤمنون أخوة، هذا صحيح.
1: نعم.
0: لكن هناك في سياق آخر يا أيها الناس نداء إلى كل الناس الذي يثبت أننا أخوة في الإنسانية. والآيات القرآنية على فكرة في ذلك كثيرة ومتعددة.
1: نعم.
0: كما ذكرنا الآن يقول ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى.
1: نعم.
0: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف إلى آخره. فالإنسان أخو الإنسان أينما كان وحيثما كان بنص هذه الآية. وفي موضع آخر يقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. معنى هذا أننا كلنا جئنا من نفس واحدة.
1: نعم.
0: وأننا كلنا جئنا من ذكر وأنثى. بالتالي فهناك أخوة إنسانية.
1: نعم.
0: فعندما يأتي من يقول نحن ننكر الأخوة الإنسانية نقول له عفوا، الإسلام أقر الأخوة الإنسانية، فالإنسان أخو الإنسان. والواقعة الشهيرة التي يعرفها القاصي منا والداني.
1: نعم.
0: عندما مرت جنازة على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقف لها فقال أحدهم يا رسول الله إنها جنازة يهودي، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ أوليست نفسا؟ إذن هو عليه الصلاة والسلام يحترم النفس بما هي نفس.
1: نعم.
0: يحترم الإنسان بما هو إنسان أينما كان وحيثما كان. لذلك كان من الأسس الإيمانية من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. معنى هذا أن النفس عالية.
1: نعم.
0: لذلك المؤمن غير مطالب بقتل الكافر لكفره إطلاقا. المؤمن متى يقتله؟ يقتله إذا جاء ليحاربنا في ديننا في أوطاننا في ديارنا في أملاكنا، هذا نقف له ونحارب المرصاد. أما أنه كافر فيحاسبه الله تبارك وتعالى لكفره.
1: نعم.
0: لأن ربنا سبحانه وتعالى قال إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. يبقى الذي يحاسبهم على إيمانهم وكفرهم الله تبارك وتعالى.
1: نعم.
0: بنص الآية واضحة.
1: نعم.
0: ثم إن علينا حسابهم، نحن لا نحاسبهم على كفرهم بل ندعوهم إلى الإيمان، استجابهم خيرا وبركة، وإن لم يستجيبوا إذا اعتدوا على ديننا وأوطاننا فلنقف بالمرصاد، أما لم يعتدوا فلا حاجة لنا به.
1: نعم. إذن هذا النداء العام في خطبة حجة الوداع يا أيها الناس هي رسالة لكل الناس في كل زمان وكل مكان.
0: نعم.
1: نريد يعني أن نؤكد على المقاصد التي وردت في هذه الخطبة. هي ذكرت مقاصد الشريعة الأساسية أو الضرورية، حفظ الدين والنفس والمال والنسل وحفظ العقل. يعني كيف نتخذ من هذه المقاصد ميزانا لحياتنا على مستوى الأسرة ومستوى المجتمع؟
0: نعم. أريد أن ألقي شيئا من الضوء على يا أيها الناس.
1: نعم.
0: أيضا يعني هذا النداء فيه تعليم وتوجيه للصحابة الذين كانوا جلوسا أو وقوفا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعوا منه بآذانهم، سمعوا صلى الله عليه وسلم ينادي ويقول أيها الناس أو يا أيها الناس، عندما يسمعون منه عليه الصلاة والسلام

0: هذا اللفظ، فهذه رسالة موجهة إليهم أن كل الناس أخوة لكم، وكل الناس أحباء لكم، وكل الناس أنتم مسؤولون عن هدايتهم إلى دين الله تبارك وتعالى بالوعي وبالعقلانية وبالمحبة وبالقيم وبالهدوء. لذلك هم تلقفوا هذه الرسالة، لقد كانوا مجموعة من الاتقياء.
1: وأين نحن من هذه الرسالة؟
0: بالضبط.
1: بمعنى كيف نبني العقل الواعي الذي يراعي ويدرك أخوة التعايش وأخوة الدين؟
0: هذا هو المعنى الذي نريد أن نؤكد عليه. إذا كان عليه الصلاة والسلام نادى بيا أيها الناس، فهذا النداء يتضمن توجيه وتنبيه وتوعية الصحابة الذين استمعوا إلى ندائه بضرورة التعامل مع الآخرين باعتبارهم أخوة وأحبة. وإذا كان عليه الصلاة والسلام علمهم فقد علمنا نحن أيضا.
1: نعم.
0: الأجيال التالية لهم علم كل الأجيال بأن هذا هو منهج الإسلام، أن الناس يجب أن تتعاملوا معهم بتراحم وبتآخي وبمحبة.
1: والرسالة لنا
0: طوال
1: نحن
0: الوقت.
1: الآن
0: ويا سيدتي لكل الناس ولكل المجتمعات إلى يوم يبعثون. والإسلام لا يتعامل بالتراحم والشفقة والمحبة مع الإنسان فقط، بل تعامل بهذا المنطق مع كل مختلف مخلوقات الله عز وجل.
1: نعم.
0: عندما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد طائرا يحوم حولهم ويصيح،
1: نعم،
0: فقال ما بال هذه عليه الصلاة والسلام؟ فقال يا رسول الله يعني أخذنا فرخها أو طردنا فرخها أبنها الصغيرين. فقال صلى الله عليه وسلم ردوا عليها فرخها، رحمة وشفقة. عمرو بن العاص رضي الله عنه تعلم هذا الدرس، ولما جاء ليفتح مصر وجد يمامة أو حمامة وضعت بيضها على خيمته رحمه الله، ماذا فعل؟ أجل فتح مصر إلى أن تنتهي هذه الحمامة وهذه اليمامة من فقس بيضها،
1: رحمة
0: رحمة. الإسلام
1: نعم.
0: علمنا
1: نعم.
0: كل هذا. نقطة أخرى، الإسلام حتى مع الجماد، ناهيك عن الحيوان والطير، حتى مع الجماد. قال صلى الله عليه وسلم أحد جبل يحبنا ونحبه.
1: نعم.
0: وهو أحد إنسان حيوان مش حشر حتى، إنه جماد، أحجار وتلال وصخور. الشاهد هنا أو المعنى المتضمن هنا أن المؤمن أو المسلم يحب كل ما خلقات الله عز وجل، يحب كل ما خلقه الله تبارك وتعالى من إنسان مثله ومن جماد ومن حيوان ومن طيور ومن حشرات، لأنه هذا صنع الله.
1: نعم.
0: هذا خلق الله، هذا فعل الله، هذا جاء إلى الكون بمراد الله، لا أبغضه بحال من الأحوال، لأن الذي خلقه وأوجده هو الله تبارك وتعالى. ففكرة يا أيها الناس فيها من المضامين الراقية والدلالات الواعية، الدلالات المتضمنة فيها أسمى من عقلنا.
1: نعم.
0: المحدود. نعم.
1: دكتور أمين، خطبة الوداع أيضا تعلمنا أداء الأمانة، نريد أن نؤكد على ضرورة أداء الأمانات، وعلى رأس هذه الأمانات أمانة الرسالة، علينا ألا نفرط في هذه الأمانة.
0: لذلك كانت الدعوة واجب على القدر عليها.
1: نعم.
0: بكل السبل وبكل الطرق التي انتهجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأخلاقيات والقيم والوعظ والإرشاد والتنبيه ولفت الانتباه إلى آخره. أما الإفتاء فله متخصصين، الذي يفتي هو المتخصص. أما الداعي فكل إنسان منا يستطيع أن يدعو، الشباب والنساء والشيوخ كل يستطيع أن يدعو بحسب إمكانياته وبحسب قدراته. ومش بالضرورة أن أدعو غير المسلم، أنا أدعو المسلم إلى فضائل الأعمال وإلى طيب القول وإلى فعل الحسن وإلى فعل الأفضل وإلى فعل الأحسن. ونقطة غاية في الأهمية نريد أن نشير إليها، في حوار أو في لقاء أو في حديث الوداع أو في خطبة الوداع لم يتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضغينة ولا عن الحقد ولا عن الحروب. لم يتحدث، برغم أن القرآن فيه آيات بينات أشارت إلى متى نحارب ومتى نرد العدو، إلا في هذه الخطبة لم يتحدث النبي عليه الصلاة والسلام عن الحرب نهائيا، ليقول إن آخر كلامي معكم عن الخير وعن المسالمة وعن المحبة وعن التآخي وعن السلم وعن
1: والتعايش الآمن،
0: كل
1: نعم.
0: هذه المفاهيم الجميلة
1: نعم.
0: وجاءت متضمنة في خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبل عرفة.
1: كل الشكر لحضرتك دكتور أمان قحيف، أستاذ الفكر الإسلامي المعاصر، وشكرا لمهندس الصوت سامي الحلو، وشكرا لكم مستمعينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم
3: إيمان عرفة،
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ طه الفشني يتلو علينا من سورة النساء.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورة النساء تلاها علينا القارئ الشيخ طه الفشني، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال والشيخ إبراهيم صالحين.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. على خير إخوة الإيمان والإسلام، نواصل رحلة الإيمانية المباركة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 9 من سورة الإسراء وحتى الآية 98 من السورة نفسها، يرتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب

عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا.

فيها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا

ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا

لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم

ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا

قَتِيلًا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق

فلا يسرف في القتل، إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم،

رَجُلًا. كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة،

تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن،

مبعوثون خلقا جديدا. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة.

وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا رب

قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا.

وَمَا مَنَعَنَا أَن نُّرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا وَإِذْ

ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا.

قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرت

وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا. رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا

الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً

ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا.

ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا. وإن

مَحْمُودًا. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا.

أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف

نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري بدءا من الآية 9 من سورة الإسراء وحتى الآية 98 من السورة نفسها.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: زاد الحديد برنامج من إعداد شيرين أحمد ماجد، تقديم خالد الزنفري.
1: إخوة الإيمان في رحاب البيت الحرام، حيث تتنزل السكينة وتغسل القلوب من أضرانها، يقف الحاج والمعتمر بين يدي عبادة عظيمة تتقرر فيها الخطوات، لكنها تمتلئ بالإيمان والخشوع، غير أن هذه العبادة الجليلة قد يدخلها بعض الأخطاء التي تنقص كمالها، وربما تؤثر على صحتها إن لم تراعى أحكامها كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الطواف حول الكعبة من الخطأ الشك في عدد الأشواط أو الانشغال بما يقطع التركيز، والصواب البناء على اليقين وإتمام 7 أشواط. ومن الخطأ البدء أو الانتهاء بغير محاذاة الحجر الأسود أو الطواف من داخل حجر إسماعيل وهو من الكعبة، كما تشترط الطهارة مع استحضار النية في نوع الطواف. وفي السعي بين الصفا والمروة من الخطأ البدء من المروة بدل الصفا، والصواب أن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، ويتجنب التكلف أو الانشغال بما يقطع العبادة أو يطول في الانتظار بين الأشواط، ولا تخصص أدعية لكل شوط. ثم المبيت بمزدلفة، ومن الخطأ تركه بلا عذر، والسنة الجمع بين الصلاتين والمبيت بها حتى الفجر. وفي منى وأيام النحر من الخطأ التسرع أو التزاحم أو العنف في رمي الجمرات، والصواب أنه عبادة بهدوء واتباع، والهدي شعيرة يذكر فيها اسم الله تقربا إليه. وهكذا الحج عبادة اتباع وإخلاص لا كثرة حركة، فمن أداها كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم رجع مغفورا له بإذن الله.

0: إلى هنا إخوة الإيمان، نصل إلى ختام هذه الحلقة. كان معكم من الهندسة الإذاعية محمد حسين عيد، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: زاد الحديد، برنامج من إعداد شيرين أحمد ناجل، تقديم خالد الزنفري.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمود علي البنا يتلو علينا من سورتي النبأ والنازعات.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ذلك اليوم الحق.

رفع سمكها فسواها.

رفع سمكها فسوى

0: صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورتي النبأ والنازعات، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا 3:30 إلا 5 دقائق.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة ونرحب بضيفها الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا وسهلا بحضرتك وبكل السادة المستمعين الكرام.
1: موضوع هذه الحلقة من صور الانتحار العنف الأسري. متى يتحول السكن والمودة داخل البيوت إلى جدران باردة تقتل الروح؟ وكيف نحمي أفراد الأسرة من عنف يهدم الإنسان قبل أن يهدم البنيان؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. إن من المؤسف ما نراه من بعض أنواع العنف الأسري، هذا الذي يتناقض مع الهدف ومع الحكمة التي من أجلها جعل الله سبحانه وتعالى الزواج. ربنا سبحانه وتعالى لما عبر في سورة الروم وكأن هناك رسالة من مسمى الصورة ومن الآيات التي بداخلها، فمن مسمى الصورة هناك رسالة، وهي الرسالة أنه يجب علينا ألا نتعايش مع الماديات، وإنما علينا أن نعلي من قيمة المعنويات ومن قيمة الروحانيات، وهذه هي الرسالة الأولى. الرسالة الثانية من قول الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فحينما تتحول تلك المودة وتلك الرحمة إلى جانب عدائي وإلى تصارع بين الزوج والزوجة، وكل منهما يحاول أن يصل إلى غاية، هذه الغاية في النهاية تقع على عاتق الأطفال وتقع على مصائف في المجتمع، فهذا أمر يرفضه الإسلام وترفضه السنة النبوية. نقول لهم: علينا أن نعرف أن الله سبحانه وتعالى خلقنا من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، وهذه السكنة وهذه المودة وهذه الرحمة لا تتأتى إلا بمنهج أرساه الله وبينه النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول في الرسالة الأولى للآباء: اتقوا الله سبحانه وتعالى في بناتكم، ولا تزوجونهن إلا ممن يتقي الله سبحانه وتعالى، ولا يكن الباعث على الزواج أو الاختيار للزوج إنما يكون وفق المال، لأنها إذا كان الأمر ماليا فإن الزوجة ستتحول إلى سلعة، وهذه السلعة يقع عليها من الضرب ومن الإهانة ومن السب ما لا يرضاه أي إنسان صاحب كرامة أو صاحب عزة. فنقول لهم مذكرين بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا آتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض.
1: حينما نتفكر في صدر هذه الآية: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا،
2: نعم،
1: ولم يقل زوجات، يعني النداء للمذكر والمؤنث،
2: نعم،
1: فكما خلق للزوجة زوج خلق للزوج زوجة، والنساء شقائق الرجال،
2: نعم،
1: فهذا نصف يكمله النصف الآخر،
2: نعم،
1: فكيف يؤذي هذا النصف النصف الآخر؟
2: ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يعني في هذا التعبير القرآني: وجعل بينكم مودة ورحمة. ثم انظر إلى التعبير البلاغي من النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: واستوصوا بالنساء خيرا. هذه الوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي علينا أن نعيها ونتعامل مع الزوجة على أنها جزء من الزوج، وعلى الزوجة أن تدرك أن الحياة بينهما يجب أن تقوم على التراحم وعلى المودة. فحينما ننظر إلى المحاكم الأسرية وقد امتلأت بالخلافات والنزاعات وكل منهما يسعى إلى تدمير الآخر بأي وسيلة من الوسائل، فنقول لهم: كفوا أيديكم واتقوا الله سبحانه وتعالى في أبنائكم، واتقوا الله سبحانه وتعالى في مجتمعكم، وعودوا إلى ربكم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من ذلك، يحذر من إهانة المرأة، ويحذر أيضا من كل ما من شأنه أن يؤدي إلى دمار الأسرة. ولذلك أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بحسن الاختيار: الدنيا متاع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. ثم بين تلك المواصفات لتلك المرأة: إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإن غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. هذا هو المنهج النبوي الذي ينبغي علينا أن نتعايش معه ولا نقدم بأي حال حال من الأحوال على الإزاء لا للزوج ولا للزوجة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، هذان الحكمان يجب عليهما أن يستعين بالله سبحانه وتعالى وأن يبذل ما في وسعهما من أجل صلاح الأسرة وبقاء المعيشة حتى تتحقق المودة والألفة.
1: في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر للدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر الشريف، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمد رفعت يتلو علينا من سورة الرحمن.

0: من سورة الرحمن، تلا علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.
1: إذاعة
0: إذاعة
1: القرآن
0: القرآن
1: الكريم
0: الكريم
1: من
0: من
1: القاهرة
0: القاهرة
1: تقدم
0: تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، إن الحج شأنه عظيم وفضله مبارك، وإن مما يدل على فضله أنه ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام، ولو لم يكن من أحب الأعمال إلى الله ما افترضه الله على عباده. وفي الحديث القدسي قال الله تبارك وتعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغ عن رب العزة. والحج المبرور ما كان فيه أربعة أمور: الأول الإخلاص لله عز وجل، والثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، والثالث أن يكون المال حلالا، والرابع أن يكون الحج خاليا من المعاصي. ولقد سئل ابن عبد البر عن الحج المبرور فأجاب قائلا: الحج المبرور هو الذي لا رياء فيه ولا سمعة ولا رفث ولا فسوق، ويكون من مال حلال.
1: سئل فأجاب.

سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. رسول

0: إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان ما يستحب للحاج أثناء الطواف، نستمع إلى حديث الحج من فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر الأسبق.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حضرات السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد انتهينا في كلمتنا السابقة من طواف العمرة للمتمتع وطواف القدوم للقارن والمفرد، وعرفنا أن عدد أشواط الطواف 7، ووقفنا على كيفية أدائها، وأشرنا إلى أنه يستحب للطائف أن يطبع في الأشواط 3 الأولى بأن يمرر رداءه من تحت إبطه الأيمن حتى يكون كتفه الأيمن مكشوفا. كما يستحب للطائف أيضا أن يرمل في الأشواط 3 الأولى بأن يهرول ويهز كتفيه إن كان ذلك متيسرا. ثم إذا تيسر للحاج أو المعتمر أن يقبل الحجر الأسود في كل شوط فليفعل، فإذا لم يتيسر له ذلك فعلى قدر ما يستطيع، وإلا اكتفى برفع يديه والإشارة نحوه عند استقباله في أول كل شوط. وعلى الطائف ألا يمر عند طوافه من داخل حجر إسماعيل أو من فوق البروز المرتفع حول الكعبة المشرفة، لأنهما داخلين في حدود الكعبة، فإن وقع منه ذلك في بعض أشواط الطواف لا يعتد بهذا الشوط ضمن أشواط الطواف. وبعد الانتهاء من الطواف يتوجه إلى مقام الخليل إبراهيم عليه السلام فيصلي عنده ركعتين خفيفتين منفردا بنية سنة الطواف. فإذا انتهى من ركعتي الطواف ووجد فرصة متاحة للتوجه إلى الملتزم ما بين الحجر الأسود وباب الكعبة ليحتضنه ويتعلق بأستار الكعبة ويدعو ربه بما يشاء فليفعل، وإلا فلا حرج عليه. ثم يتوجه بعد ذلك إلى ماء زمزم ليشرب منه ما استطاع وليدعو ربه بما يحتاجه، فماء زمزم لما شرب له. ولقد أثر عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنه كان إذا شرب من زمزم دعا ربه قائلا: اللهم ارزقني علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. ثم يعود بعد ذلك إلى الحجر الأسود لاستلامه ناويا التوجه إلى السعي بين الصفا والمروة. ثم توجه أيها الحاج إلى الصفا والمروة وابدأ أشواط السعي من فوق جبل الصفا، وولي وجهك شطر الكعبة المشرفة، واتل قول الحق تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وادعو الله تعالى بما يفتح به عليك، وانوي الشوط الأول وأنت متجه صوب المروة، واشغل نفسك وأنت تسعى بذكر الله، وتحرى الميلين اللذين يشير إليهما نور أخضر فهرول بينهما، وليس ذلك على النساء. وإذا وصلت أيها الحاج إلى المروة فاصعد إليها وكرر ما فعلت وأنت على جبل الصفا، وانوي من فوق المروة الشوط الثاني، وهكذا حتى تنتهي من الأشواط 7 عند المروة. وبعد ذلك إن كنت متمتعا فحلق أو قصر وتحلل، لأنك بذلك قد انتهيت من أعمال العمرة. والنساء تقصر فقط. أما إن كنت مفردا أو قارنا فلا تحلق ولا تقصر ولا تتحلل، وابق على إحرامك حتى يأتي اليوم 8 من ذي الحجة المعروف بيوم التروية، حيث يعيد المتمتع إحرامه فيحرم بالحج ويشارك ما تبقى من أعمال. وينبغي أن ننوه هنا بأن إحرام المتمتع للحج إنما يكون من منزله في مكة، ويخرج جميع المتمتعون والقارنون والمفردون في اليوم 8 للمبيت بمنى، ليتوجهوا منها إلى عرفات في اليوم 9 من ذي الحجة، ولينزلوا عند مسجد نمرة لأداء صلاة الظهر مع العصر جمع تقديم مع القصر بأن يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين. وإلى لقاء قادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تحت عنوان ما يستحب للحاج أثناء الطواف، استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الحاج من فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر الأسبق. إلى لقاء آخر إن شاء الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، هذه طائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقرأها علينا الزميل الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام البخاري والإمام مسلم رضي الله عنهما في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته، أو قال فأوقصته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها: لعلك أردت الحج. قالت: والله لا أجدني إلا وجعة. فقال لها: حجي واشترطي، قولي: اللهم محلي حيث حبستني، وكانت تحت المقداد بن الأسود. وعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فأهللنا بعمرة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. فقدمت مكة وأنا حائض، ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة. ففعلت. فلما قضينا الحج أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم، فاعتمرت، فقال: هذه مكان عمرتك. قالت: فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم حلوا، ثم طافوا طوافا واحدا بعد أن رجعوا من منى. وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، اللهم صل عليه صلاة ترضيك، وصل عليه صلاة ترضيه، وصل عليه صلاة ترضى بها عنا، وتقضي بها حوائجنا، اللهم آمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، بمشيئة الله تعالى بعد 5 دقائق نستمع إلى تلاوة من أول سورة الأنبياء بصوت القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. الآن يقدم لهذه التلاوة فضيلة الدكتور عبد الوهاب حمودة.
1: سادتي، تستهل سورة الأنبياء بالإخبار عن اقتراب يوم الحساب، وأن الناس في غفلة عظيمة عنه، معرضون عن الآيات والنذر الناطقة بذلك الداعية إلى الإيمان. ثم تأخذ في حكاية أقوال المشركين في مجتمعاتهم التي كانوا يعقدونها سرا للطعن في محمد صلوات الله عليه وللطعن في القرآن الكريم. فكان فريق منهم يقول إنه ساحر، وفريق يقول إنه أضغاث أحلام، وفريق إنه افترى، وفريق إنه شاعر. ثم طلبوا من الرسول أن يأتيهم بآية كما أرسل الأولون. وهنا تتصدى الآيات لتكذيبهم ودفع أباطيلهم ودحض مفترياتهم، وتقرر أن الرسل أو الرسل جميعهم يشاركون بقية النوع الإنساني في البشرية. قال تعالى: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. وفي هذا رد عليهم في قولهم: هل هذا إلا بشر مثلكم؟ وتأنيس للرسول وتعزية لما ألمه. ثم تستأنف الكلام في حقية القرآن: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أفلا تعقلون؟ ثم تزجرهم بتذكيرهم بأن هناك أمما كثيرة ظالمة أهلكناها وقصمنا ظهورها وأنشأنا بعدها قوما آخرين. ولما بين سبحانه وتعالى إهلاك تلك الأمم لأجل تكذيبهم، أتبعه بما يدل على أنه فعل ذلك عدلا منه ومجازاة على ما فعلوا. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. وهنا تقرر الآيات سنة إلهية خالدة، وهي حرب الحق للباطل دائما حتى يقهر الحق الباطل ويذهبه وينتصر عليه ويغلبه. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ثم تأخذ في شرح كمال قدرته تعالى وعظمته بأن له ما في السماوات والأرض ملكا وخلقا، فكيف يجوز أن يشرك فيه ما هو عبده وخلقه؟ أما الملائكة الذين ذكرتم أنهم بنات الله فهم لا يأنفون عن عبادته والتذلل له. ولما كان الكلام من أول السورة إلى هاهنا في النبوات وما يتصل بها، انتقلت الآيات إلى بيان التوحيد ونفي الأنداد بأدلة سهلة ميسرة مسلمة في العادة والعقل. فقال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ثم تصفه سبحانه بالسلطان القاهر بحيث لا أحد من مخلوقاته ينافسه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ثم تنتقل الآيات إلى تقرير أن التوحيد هو مما نطقت به كل الكتب الإلهية ورددته جميع الرسل في الكتب السماوية. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ثم تأخذ الآيات في حكاية جناية فريق من العرب، وهم خزاعة وجهينة وبنو سلمة، قالوا الملائكة بنات الله. فأخذ سبحانه ينزه نفسه عن الولد ويصف الملائكة بأوصاف تثبت العبودية، والعبودية تنافي الولادة. فقال تعالى بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. والسلام عليكم ورحمة الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟

أفهم يؤمنون.

بگیم

تستكبرون عن عبادته ولا يستحقون.

لا يسأل عما يفعل. وهم يسألون. أم

Ana. بل عباد مكرمون.

خلق الإنسان من عجل خلق الإنسان من عجل

un... خلق

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل ما تيسر من سورة الأنبياء، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام بمشيئة الله تعالى، وفي حوالي الساعة الخامسة نحن على موعد مع الفترة المفتوحة الإسلام والحياة. موضوع الفترة أفضل أيام الدنيا وكيف نستغلها. ضيفها فضيلة الشيخ مصطفى عزت حميدان من علماء الأزهر الشريف، يحاوره من أسرة المذيعين الزميل الدكتور علاء عرابي. قرآن المغرب يأتيكم بمشيئة الله تعالى في حوالي 7:04، والتلاوة للقارئ الشيخ عبد العظيم زاهر من قصار الصور. في حوالي 8:10 ننتقل بحضراتكم لإذاعة خارجية من رحاب الجامع الأزهر الشريف، حيث ننقل لحضراتكم احتفال إذاعة القرآن الكريم بالعشر الأوائل من شهر ذي الحجة. في هذا الاحتفال تلاوة للقارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، وكلمة لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق. ويختتم الاحتفال بابتهال المبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان. يشرف على هذا النقل من أسرة التخطيط الديني الزميل علي مسعود السهيت. أسعد بنقله لحضراتكم على الهواء مباشرة محمد مصطفى يحيى من أسرة المذيعين. في 10:15 من سهرة الليلة نحن على موعد مع الأمسية الدينية. أمسية الليلة مسجلة من مسجد الأربعين في 100 كنانة مركز طوخ محافظة القليوبية. فيها تلاوة للقارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي وكلمة للشيخ محمد حسن قاعود، وتختتم بابتهال المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. الأمسية إعداد وتقديم الزميل محمد عبد الحق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع هذا الابتهال والشيخ جمال السيد حسين.

0: قدم المبتهل الشيخ جمال السيد حسين هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا 4:30 إلا دقيقتين حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. يحين الآن موعد أذان العصر، يرفع النداء الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد.
1: الله

أشهد أن محمدا رسول

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، أذن الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، أذان المغرب يحين موعده بمشيئة الله تعالى في 8:45. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمود عبد الحكم يتلو علينا من سورة الحج.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Mm-hmm.

dude.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الحج، تلا علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية. ما محظورات الإحرام؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
0: محظورات الإحرام بالنسبة للرجل هي لبس المخيط والمحيط، إذا كان محيطا وغير مخيط جائز، المهم ألا يكون في نفس الوقت مخيطا ومحيطا. تاني شيء، ألا يغطي الرجل رأسه أو جزءا منه، بالنسبة للمرأة تلبس ما تشاء. تالت شيء، أن لا تغطي المرأة وجهها ولا تلبس القفازين اللي هما بنسميهم الجواندي. تالت شيء، تغطية الوجه، يعني لا تغطي المرأة وجهها، وكذلك تكشف عن يديها يعني كفيها. ثالث أو رابع شيء، حلق الشعر أو دهنه، يعني لا ندهن الشعر بشيء ولا نحلقه. خامس شيء، استعمال الطيب أو العطر في الثوب أو البدن. سادس شيء، أن نقلم الأظافر، هذا من المحظورات. سابع شيء، ألا نقتل الصيد في الحرم، لا حمامة ولا غيرها. تامن شيء، ألا نعقد النكاح، يعني المحرم لا يعقد نكاحا لا لنفسه ولا لغيره. تاسع شيء، هو أن يحترس الإنسان المتزوج الذي معه زوجته وكذلك الزوجة من مقدمات الوطئ من لمس الزوجة أو الزوج أو التقبيل بشهوة. والله أعلم.
2: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.

0: القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون.

0: منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإيمان إلى الآيتين 36 و37 من سورة الحج.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هاتين الآيتين الكريمتين اللتين استمعنا إليهما منذ قليل، أكد الخالق عز وجل ما سبق الحديث عنه من وجوب ذكر اسمه تعالى عند الذبح، ومن وجوب شكره على نعمه، فقال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. ولفظ البدن يطلق على الإبل خاصة، الإبل التي تهدى إلى البيت الحرام للتقرب بها إلى الله عز وجل، وسميت بهذا الاسم لبدانتها وضخامتها. والمعنى: وشرعنا لكم أيها المؤمنون التقرب إلينا بالإبل البدينة السمينة، وجعلنا ذلك شعيرة من شعائر ديننا وعلامة من العلامات التي تدل على قوة إيمان من ينفذ هذه الشعيرة بتواضع وبإخلاص. وقوله تعالى: لكم فيها خير، أي لكم فيه خير في الدنيا عن طريق الانتفاع بألبانها ووبرها، ولكم فيها خير في الآخرة عن طريق الثواب الجزيل الذي تنالونه من خالقكم بسبب استجابتكم لما أرشدكم إليه. وقوله سبحانه: فاذكروا اسم الله عليها صواف، هذه الجملة إرشاد لما يقوله الذابح عند ذبح تلك الإبل. وصواف جمع صافة، أي هن قائمات قد صففنا استعدادا للذبح. والمعنى: إذا ما هيأتم هذه الإبل للذبح فاذكروا اسم الله عليها بأن تقولوا عند ذبحها: بسم الله والله أكبر، اللهم منك وإليك. وقوله سبحانه: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، هذه الجملة الكريمة بيان لما ينبغي عليهم أن يفعلوه بعد ذبحها. ولفظ وجبت هنا بمعنى سقطت، وهو كناية عن موتها. ولفظ القانع معناه الراضي بما قدره الله تعالى له فلا يتعرض لسؤال الناس. ولفظ المعتر هو الذي يسأل غيره لكي يعطيه. والمعنى: فإذا ما سقطت هذه الإبل على الأرض وأعددتموها للأكل فكلوا منها وأطعموا الفقير القانع الذي لا يسألكم، وأطعموا أيضا الفقير المعتر الذي يتعرض لكم بالسؤال والطلب. ثم بين سبحانه مظاهر فضله عليهم حيث ذلل هذه الأنعام فقال: كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. والمعنى: مثل ذلك التسخير البديع سخرنا لكم هذه الأنعام وذللناها لكم وجعلناها منقادة لأمركم لعلكم بعد أن شاهدتم هذه النعم وانتفعتم بها تكونون من الشاكرين لنا وتكونون من المستجيبين لتوجيهاتنا ولإرشادنا. ثم ختم سبحانه الحديث عن شعائر الحج بتوجيه عباده إلى وجوب الإخلاص له وإلى وجوب الاستجابة لأمره، فقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. والمعنى: لن يصل إلى الله تعالى لحم هذه الأنعام ولن تصل إليه دماؤها، من حيث هي لحوم ودماء، ولكن الذي يصل إليه سبحانه هو تقواكم ومراقبتكم له عز وجل وخوفكم منه واستقامتكم على أمره وإخلاصكم العبادة والطاعة له عز وجل. ثم كرر سبحانه تذكيره إياهم بنعمه ليكون أدعى إلى شكره وإلى طاعته، فقال: كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. والمعنى: كهذا التسخير العجيب الذي ترونه، سخرنا لكم هذه الأنعام لكي تكبروا الله وتعظموه وتقدسوه بسبب هدايته لكم إلى الإيمان. وبشر أيها الرسول الكريم، بشر المحسنين لأقوالهم ولأفعالهم بثوابنا الجزيل وبعطائنا الواسع. وبذلك نرى أن سورة الحج قد سبحت بنا سبحا طويلا في حديثها عن البيت الحرام وعن آداب الحج وعن مناسكه وعن أحكامه وعن الجزاء الحسن الذي أعده الله تعالى للمستجيبين لأمره. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا منهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن تقترب من الخامسة. أخوتنا في رحاب الإيمان، هذه فترة إذاعية جديدة تستمر مع حضراتكم بمشيئة الله تعالى حتى الثامنة. معكم خلالها من هندسة الهواء توفيق المعداوي ومن أسرة المذيعين الدكتور علاء عرابي. وفي فترة إذاعية سابقة سعد بصحبتكم زميلي الدكتور محمد مصطفى يحيى من أسرة المذيعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، واجعلنا يا رحمن ممن يتقربون إليك في مواسم الطاعات.

0: الإسلام والحياة.
1: فرحابها العلم أصبح موردا عابا لقصاد العلوم ومصدرا.
0: الإسلام والحياة فترة إذاعية على الهواء نتناول فيها قضايا المجتمع.

أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الفترة، الإسلام والحياة، والتي نتحدث فيها اليوم تحت عنوان

بات زمن ليس ككل الزمان، وأيام باركها الله من فوق 7 سماوات وحلف بها في كتابه المسطور، فقال: والفجر وليال عشر. إنها 10 ذي الحجة، خير أيام الدنيا التي تتجلى فيها عظمة العبودية، وتجتمع في رحابها أمهات العبادات من صلاة وصيام وصدقة وحج. هي الفرصة التي لا تقبل التأجيل، والواحة التي يرتوي منها الظامئون إلى مغفرة الله. تلك الأيام التي تحمل في طياتها يوم عرفة، يوم التجلي الأكبر والمغفرة الشاملة، وتتوج بيوم النحر. إنها دعوة مفتوحة للتأمل وتجديد النية والانطلاق نحو صياغة ذات جديدة للإنسان، تستلهم من التضحية معناها ومن التكبير رفعتها.

0: أيها الأخوة المؤمنون، نحييكم مرة أخرى معنا في هذه الفترة والتي يسعدنا أن يكون معنا فيها فضيلة الشيخ مصطفى عزت حميدان، إمام وخطيب الجامع الأزهر الأسبق. أهلا وسهلا بفضيلتك.
1: أهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين، كل عام وحضراتكم بخير.
0: وحضرتك بخير وكل السادة المستمعين. فضيلة الشيخ، يعني لقد فضل الله سبحانه وتعالى بعض الأماكن كمكة وبعض الأشخاص كالأنبياء وبعض الأزمنة كالعشر.
1: نعم.
0: نود يعني في البداية نتحدث عن الفلسفة التربوية وراء هذا التفضيل الزمني، وكيف يصلح هذا التناوب مواسم الفطور الإنساني التي يتعرض لها الإنسان في حياته؟
1: حلو السؤال ده، بارك الله فيك. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين أصولا الزاكين أعراقا، وسلم يا رب تسليما كثيرا طيبا مباركا رقراقا. أما بعد، فقد كانت الجاهلية تزيد في الأيام وتؤخر فيها اتباعا لهواها، فكان صيامهم مثلا في غير ميعاده، وحجهم في غير زمانه. وتفضل الله على هذه الأمة ببعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم،
0: عليه الصلاة والسلام.
1: ومن المعلوم أن الزمان قد استدار كما كان، ووقعت حجته صلى الله عليه وسلم في ذي الحجة، وقال عن ذلك صراحة في خطبته يوم عرفة: إن الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. فاستوفى العدد وصح الحساب وعاد الأمر على ما سبق من كتاب الله الأول. وكما تفضلت، التفاضل بين الليالي والأيام داع لاغتنام الخير فيها. وإذا كان ربنا عز وجل فضل واصطفى من الملائكة ومن الناس رسلا، واصطفى من الأزمنة الأشهر الحرم وشهر رمضان، واصطفى من الأشهر الحرم العشر الأوائل التي أضلتنا منذ أيام، وربك يخلق ما يشاء ويختار، كل ذلك حث على اغتنام نعم هي زائلة لا محالة. فقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. هذه الأمور الخمس هي محور حياة الإنسان، لكن في الوقت ذاته كما قلنا هي زائلة لا محالة. وإذا كان عمر الإنسان قصير، فلا بد أن يغتنم عمره في طاعة الله، لا سيما في عمره تلك المواسم، مواسم الطاعة. وذكرهم بأيام الله، هكذا أمر الله عز وجل.
0: نعم.
1: وقد أظلتنا عشر ذي الحجة كما تفضلت في المقدمة، تلك التي أقسم الله بلياليها، فقال: والفجر وليال عشر. وهي من أيام الله الحرم وخاتمة الأشهر المعلومات التي قال الله فيها: الحج

0: قرون معلومات. نعم، يعني من بين التأملات التي يمكن يعني أن نستلهمها من هذه العشر، أن هذه العشر دون بقية المنح الإلهية التي يمنحنا الله سبحانه وتعالى إياها، أنها خصصت باجتماع أمهات العبادة فيها.
1: نعم
0: يعني تجد فيها الصلاة، تجد فيها الصدقة،
1: نعم
0: تجد فيها الحج، تجد فيها كل الصوم، يعني كل الأيام أو كل العبادات اللي هي أمهات العبادات والفرائض مجتمعة في هذه العشر.
1: نعم
0: بأكثر من ذلك، مضاعفة الأجر ومضاعفة الذكر ومضاعفة التقرب إلى الله أضعافا كثيرة. فكيف ينعكس ذلك على نفسية المؤمن وتوازنه النفسي في إقامة علاقة تقربه مع الله سبحانه وتعالى، ويستلهم من هذه العشر منطلقا ينطلق منه لحياته؟
1: نعم، الله عز وجل خلق الإنسان في معاناة ومكابدة ومطاحنة مع الحياة.
0: نعم،
1: لقد خلقنا الإنسان في كبد، ولربما في شهر رمضان، رمضان الناس تستعد له قبله لربما بشهور، ولربما لشهر رمضان ميزة أخرى وهي فريضة الصيام.
0: يعني سوف نأتي إلى الفرق ما بين هذه العشر وهذه العشر،
1: نعم
0: لأن يعني هناك أفضلية في العشر الأواخر في
1: نعم
0: رمضان، منها ليلة القدر.
1: نعم
0: نعم، إنما هذه الليالي قد أقسم الله بها على أرجح الأقوال، يعني
1: نعم
0: وهذا القسم له دلالة.
1: نعم دعني أقول، شهر رمضان الناس يستعدون له لوجود فريضة الصيام فيه،
0: نعم،
1: أما في بقية الأيام لربما تأخذ الدنيا الناس هكذا بالنص، وينشغلون في معاشهم وحياتهم وأعمالهم وشواغلهم، ولربما أتت العشر والناس منغمسون في شواغلهم أيضا، حتى يكاد لا يستفيقون إلا عند يوم عرفة مثلا، ولربما أساء الناس التصرف معه على أنه يوم الوقفة ويوم التنظيف ويوم الاستعداد للعيد، ولربما ضيعوه وثوابه عظيم. لكن العشرة كأني بربي سبحانه يريد أن يوقظ الهمم وأن ينبه الغافل وأن يوقظ النائم أيضا أن انتبه، فنحن بين يدي أيام هي أفضل أيام الدنيا على الإطلاق. وليس هذا من عندي، بل هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كما تفضلت بداية، فضيلة عشر ذي الحجة كان ذلك لاجتماع أمهات العبادة فيها من الصلاة وصيام التطوع والصدقة والحج والأضحية في يوم العاشر منها، ولا يتأتى ذلك في غيرها. وهذا يلفت نظرنا أيضا إلى نقطة أخرى محورية في العشر الأوائل، وهي أن كل عمل صالح فيها أحب إلى الله من نفس العمل إذا وقع في غيرها. دعني أقول مرة أخرى إن أذنت لي، كل عمل صالح فيها أحب إلى الله من نفس العمل ذاته إذا وقع في غيرها. نفس العمل إذا كان يوم الحد الفائت مثلا، اسمع وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وهذه بالمناسبة رواية أبو داود، وهي رواية لها أصل عند البخاري. قال ابن رجب في تعليقي على هذا الحديث: وقد دل هذا الحديث على أن العمل في أيام العشر أحب إلى الله من العمل في أيام الدنيا، تأمل دكتور علاء، من غير استثناء شيء منها.
0: نعم يا دكتور، فضيلة الشيخ مصطفى، يعني أنت تستخدم لفظ والحديث يستخدمه، يعني أحب على وزن أفعل، اللي هي
1: نعم
0: أفعل التفضيل.
1: نعم
0: لا يعني ذلك أن العمل في غير هذه الأيام، العمل الصالح، محبوب عند الله سبحانه وتعالى، ففي هناك فاضل وهناك مفضول، يعني
1: لا، في روايات أخرى بأفضل،
0: بأفضل،
1: في روايات نصت على أفضل. نعم،
0: يعني هي العمل
1: وفي
0: الصالح
1: روايات أخرى
0: في كل
1: نصت
0: العام
1: على
0: محبوب،
1: أعظم أجرا،
0: أعظم،
1: أعظم
0: يعني
1: أجرا.
0: وهي تزيد في الأجر
1: نعم
0: وتزيد في القرب
1: نعم
0: وتزيد في المحبة لله سبحانه
1: نعم
0: وتعالى.
1: نعم
0: لكن العمل الصالح في بقية العام هو محبوب عند الله، والله يحب أن يعبد في كل وقت وفي كل آن.
1: لكن كما تفضلت أحب أفعل تفضيل،
0: أفعل تفضيل، يعني هذه الأيام
1: أكثر
0: لها
1: محبة
0: ميزة
1: عند الله.
0: أكثر من غيرها.
1: نعم صحيح،
0: فالإنسان يجب عليه في هذه الأيام، إذا كان هناك أفعل تفضيل، أن يجتهد أكثر.
1: نعم،
0: لكي يأخذ هذه المنح
1: نعم صحيح
0: ويفوز بهذه المنح،
1: نعم
0: وليس ذلك مدعاة لأن يرتكن إلى هذه العشر ثم يترك بقية العام ويقول هذه الأيام هي أفضل الأيام وأحب الأعمال فيها إلى الله سبحانه وتعالى، هذه الأيام أغتنمها عشرة وبقية العام يعني يفعل الطاعات العادية ولا
1: صحيح
0: يتقرب أكثر.
1: صحيح
0: فهذه دعوة مفتوحة لأن يتقرب أكثر في هذه الأيام، ودعوة أيضا لأن يتخذ منها شحنة لبقية العام، فإذا كان قد اعتاد فيها على قيام الليل يواظب على قيام الليل، اعتاد فيها على قراءة القرآن يواظب على قراءة القرآن، بر الوالدين، النفقة في سبيل الله، وهكذا. إذا كانت هذه العشر قد منحته شيئا فلا بد أن يكون هذا ديدا المؤمن.
1: أستاذ دكتور علاء، كلامك رائع وجميل جدا، لكن الذي نؤكد عليه الآن أننا نوقظ الغفلة، نوقظ
0: نعم.
1: النائم، ننبه من انغمس في شواغل الدنيا وفي حياته أن انتبه، نحن بين يدي أيام فاضلة. فرمضان مثلا هو صائم، فلربما جعل للصيام حرمة، ولربما جعل للصيام اعتبار، ولربما كان للصيام في نفسه وازع ومحرك على التزامه أصلا، لكن نحن في أيام لربما هي أيام غفلة أصلا، واضح؟ فبالذي ننوه عليه أن ننتبه، فنحن في أفضل أيام الدنيا. هذا أمر. الأمر الثاني أنه في روايات أخرى كثيرة كما هي عند ابن ماجة وغيره وفي البخاري نفسه بأنها نصت على أن ما من أيام أعظم أجرا عند الله، ما من أيام أفضل عند الله، وهكذا نصت على الأفضلية
0: نعم.
1: وعلى عظم الأجر. ويبقى أيضا أن العمل كما قلت مفضل في ذاته، لكنه في هذه الأيام يكون أفضل ويكون ثوابه أكثر ويكون عند الله أحب وأعظم.
0: يعني وكأنها جائزة يمتن الله سبحانه وتعالى علينا بها في هذه الأيام، فنحسن اغتنام هذه الجائزة ونوسع في دائرة العمل الصالح في هذه الأيام، فبر الوالدين في هذه الأيام، وصلة الأرحام، والصدقة، ومعاونة المحتاج، والوقوف بجانب المحتاجين، الصدقات يعني عن ظهر غنى، وهكذا. فإذا لابد أن نوسع مفهوم العمل الصالح في هذه الأيام.
1: خلينا نفصل القصة دي فيما يتعلق بما يفعل في هذه العشر الأوائل من ذي
0: نعم.
1: الحجة. من فضل الله وكرمه كما تفضلت تنوعت فيها الطاعات، فمما يشرع فيها وبصفة مخصوصة الإكثار من ذكر الله. تأملت العبارة الإكثار من ذكر الله، يعني الأساس في المسلم أنه ذاكر لله عز وجل. الأساس في المسلم أنه هو ذاك الذي يواظب على أذكار الصباح والمساء. الإمام النووي مثلا يقول: من واظب على أذكار الصباح والمساء عد من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، هكذا بالنص. إذن الأساس في المسلم أنه ذاكر لله. الذي نريده منه هنا الإكثار من ذكر الله في هذه العشر الأوائل من ذي الحجة. قال سبحانه وتعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، لأن احنا عندنا في هذه الأيام الفاضلة أيام معلومات وأيام معدودات. العشر الأوائل من واحد لعشر ذي الحجة بما فيهم يوم العيد، دي اسمها الأيام المعلومات.
0: نعم.
1: ابتداء من تاني يوم العيد اللي هو 11 اللي بيسمى أيام التشريق، للناس
0: نعم.
1: العادية بتسمي تاني يوم العيد، هذه اسمها الأيام المعدودات،
0: هما ثلاث أيام
1: 11 و12 و13 من ذي الحجة. واضح؟
0: إذن
1: نحن الآن بين يدي الأيام المعلومات، وربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نذكره فيها كثيرا. ويذكر اسم الله في أيام معلومات، قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي أيام العشر. ذكره سبحانه فيها من أفضل القربات. قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام، هكذا بالنص، وهذه رواية الإمام أحمد، ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه العشر. أهو بالنص، ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه العشر. ثم خص صلى الله عليه وسلم نوعا مهما من العبادة، بل ونوع آخر مخصوص من الذكر، فقال صلى الله عليه وسلم: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الإمام النووي يعلق على هذا الحديث قائلا: يستحب الإكثار من الأذكار في هذه العشر زيادة على غيرها، ويستحب من ذلك في يوم عرفة أكثر من باقي العشر. في صور الذكر، وده سؤال نسأل عنه كثيرا، إيه أذكر الله إزاي؟ أفضل الذكر على الإطلاق تلاوة كتاب الله،
0: نعم.
1: فهو الهدى والنور المبين. ثم التكبير الذي قال عنه الفقهاء بأنه التكبير المطلق.
0: طبعا التكبير في من بداية العشر الأول وحتى يعني يوم العيد،
1: نعم، هذا اسمه
0: تكبير
1: التكبير المطلق، تكبر
0: مستمر.
1: من ليل ونهار، نكبر ونحن على الهواء الآن عبر أثير هذه الإذاعة المباركة، نكبر ونحن في الطريق، نكبر ونحن في المواصلات، نكبر ونحن في البيت، نكبر على أي حال، قياما وقعودا وعلى جنوبنا، نكبر على أي وضع. هذا التكبير مطلوب في هذه الأيام، لدرجة أنك لك أن تتأمل أن ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما، ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما، كان يخرجان إلى السوق في أيام العشر، والسوق مظنة غفلة،
0: نعم.
1: يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما في الأيام العشر على الإطلاق. هكذا الصورة واضحة أمام حضرتك. والسوق هو مكان التقاء الناس ومكان اجتماع الناس ومظنة الغفلة وحضور الشيطان، وبالرغم من ذلك كان يكبران فيه ويحثان الناس على التكبير. التكبير هنا يسميه الفقهاء التكبير المطلق. طب أكبر إزاي؟ كبر كما تحب وكما تريد،
0: بأي صيغة؟
1: وبأي صيغة، والعدد الذي لا حد له، يعني ما
0: والعدد
1: عندناش لا حد له. ثم يأتي بعد ذلك التكبير المقيد، وهو الذي يبتدئ أو الذي يكون بداية عقب الصلوات، ويبدأ من فجر يوم عرفة بعد صلاة فجر يوم عرفة، ويستمر إلى عصر ثالث أيام التشريق اللي الناس بتسميه رابع أيام العيد. يبقى رابع أيام العيد لغاية بعد صلاة العصر.
0: يبقى احنا عندنا كده 5 أيام.
1: نعم، أحسنت، من يوم عرفة
0: من يوم عرفة أو
1: ويوم
0: يوم العيد
1: العيد
0: والثلاثة،
1: والثلاث أيام أيام
0: 5 أيام
1: التشريق،
0: التكبير المقيد،
1: ده المقيد الذي يكون عقب الصلوات.
0: والمنصوص عليه والمحثوث عليه.
1: نعم، وبأي صيغة أيضا.
0: وبأي صيغة أيضا.
1: وفي مصر نحن نحب ما استحبه الإمام الشافعي، وهي الصيغة الكبيرة من التكبير، ثم الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم،
0: عليه الصلاة والسلام.
1: ويعني بلاش يخطئ أحد أحد فيما يتعلق بالصيغة، الأمر مفتوح فيها والباب واسع، ويا حبذا إذا ما قرنت بالصلاة على
0: نعم، ربنا
1: سيدنا
0: قال
1: رسول الله
0: وتكبروا
1: صلى
0: الله
1: الله
0: على
1: عليه
0: ما
1: وسلم.
0: هداكم، يعني
1: نعم
0: ربنا فتحها،
1: نعم
0: فلماذا نضيق ونقيد
1: يعني
0: ما
1: أسأل الله أن
0: وسعه
1: يعلمنا
0: الله؟
1: جميعا، يعني هذا مما يقع في بعض الناس.
0: نعم.
1: إذن نحن بين يدي عبادة مخصوصة هي عبادة الذكر، وأخص شيء في الذكر في هذه العشر التكبير. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، لقوله صلى الله عليه وسلم، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد.
0: لكن فضيلة الشيخ مصطفى، يعني النصوص، يعني نصوص السنة والقرآن حثت وبينت بصورة قاطعة أفضلية هذه الأيام، ولكن هناك أكيد حكمة نتأملها ونستنتجها ونستشفها من أن هذه الأيام لها أفضلية، فلماذا يعني هذه الأيام بالذات وبالخصوص فيها أفضلية؟ أي نعم اجتماع أم العبادات، وأي نعم هي أيام فيها ذكر وأيام فيها أكل وشرب وكل هذا، ولكن يعني على ما أعتقد أن كون الفداء العظيم الذي حدث في أواخر هذه الأيام يعني كان مسار تأمل، أن يفدى شخص زي سيدنا إسماعيل بهذا الكبش، والشيطان الذي يعني يذهب ويجيء في عقل سيدنا إبراهيم وفي عقل السيدة يعني أم إسماعيل سيدة هاجر وهكذا يعني. فكل هذه تأملات تجعل هذه الأيام لها خصوصية معينة، لأن سيدنا إسماعيل هو أبو خاتم الأنبياء، وهو النبع الأول لهذه الشجرة المباركة الطيبة، فهذه الخصوصية اختصنا نحن الله سبحانه وتعالى بها،
1: نعم.
0: نحن المسلمين. فهذا تأمل يعني،
1: هو تأمل لحضرتك كريم، لكن ليس هذا وفقط.
0: ما
1: لكن
0: طبعا ليس هذا وفقط، أكيد
1: نعم،
0: هناك كثير يعني،
1: لأن الأمر الذبح بيكون فيها في يوم واحد فقط، لكن
0: نعم.
1: يستمر بعدها 3 أيام
0: ما هو
1: مثلا.
0: قبل يوم الذبح كان هناك الرؤية استمرت أكثر من يوم.
1: لا، ليس لهذا وفقط، لكن هو يعني ورد في عشر ذي الحجة من بعض كرامات الأنبياء، وإن كان فيها كلام لكننا نستأنس به أيضا ولا نستدل به. مما قيل مثلا أن هذه العشر الأوائل هي الأيام التي وعدها الله لسيدنا موسى، وواعدنا موسى 30 ليلة
0: ثم
1: وأتممناها بعشر.
0: بعشر.
1: على خلاف أيضا فيها، لماذا الخلاف؟ لأن هناك من قال أن 30 يوما كانت، هناك من قال أنها كانت ذي الحجة والعشر، وأتمها بعشر إلا العشر الأوائل من المحرم.
0: نعم.
1: وهناك من قال بأنها، ولعل هذا هو المشهور أيضا، أنها كانت في ذي القعدة وأتمها الله بعشر أخر، فكانت العشر الأوائل من ذي الحجة. هذا رأي. رأي آخر يقال أنها الأيام التي عرف آدم فيها حواء،
0: نعم.
1: ويقال أيضا فيها بأنها الذي تلك الأيام التي ضيف فيها إبراهيم الخليل الضيفان في هذه العشر، ويقال أنها في هذه العشر رفع إبراهيم قواعد البيت، واخد بال حضرتك؟ ويقال أيضا أن في هذه العشر نزل على سيدنا داود الزبور. وهذه يعني أخبار كلها كما قلت لحضرتك نستأنس بها ولا نستدل بها. كان فيها أيضا على رأي بعض المحققين للسير أن كانت فيها بيعة الرضوان، واضح المعنى. ويأتي بعد ذلك في أفضلية هذه العشر شيء آخر غير الذي تفضلت به، وأن فيها في اليوم الثامن منها يوم التروية،
0: نعم.
1: وهو يشرع فيه للحجاج أن يذهبوا إلى مشعر منى. والمقصود بالتروية، كانوا قديما لا يجدون الماء في منى، منى لم تكن عامرة قبله، فكانوا يذهبون في اليوم الثامن للتروية لجمع الماء، يجمعون فيها الماء، لأنهم سيذهبون في اليوم التاسع إلى عرفة، ثم يعودون من بداية يوم العاشر يمكثون في منى إما يومين أو ثلاثة، يومين لمن تعجل أو ثلاثة لمن تأخر، فكانوا يريدون الماء الذي يجمعونه في يوم الثامن للتروية، لعظم هذه الأيام أيضا أفضل يوم فيها وهو يوم عرفة. وهذا حتى بالمناسبة في سؤال محوري مهم، حتى حضرتك قلت في ثنايا حديثك في المقدمة، هل العشر الأواخر من شهر رمضان أفضل ولا العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل؟ وهذا السؤال من وجهة نظري قد يكون سؤال خطأ أصلا، لأن
0: نعم.
1: كلاهما مفضل، العشر الأوائل من ذي الحجة مفضلة والعشر الأواخر من شهر رمضان مفضل. كيف؟ العشر الأوائل من ذي الحجة مفضلة، قال أهل العلم، فضلت بنهارها لوقوع أفضل نهار في الدنيا فيها، وهو نهار يوم عرفة، يوم المباهاة، اليوم الذي يباهي الله بالحجيج ملائكته، ويوم المغفرة، ويوم العتق من النار. وكذلك أيضا يوم عيد الأضحى، وهو يوم عظيم مبارك، يوم الحج الأكبر، يوم قضاء التفث، ويوم بداية الذبح. ثم العشر الأواخر من شهر رمضان فضلت بلياليها لوقوع أفضل ليلة في الدنيا على الإطلاق فيها، وهي ليلة القدر. إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. إذا معنى الكلام، معنى الكلام أن العشر الأوائل من ذي الحجة لم يكن أمر التضحية والفداء وفقط سبب أفضليتها، لكنها فضلت لوقوع الأحداث كما سردناها فيها، أحداث عظيمة تعلقت بما بالأنبياء من قبله. والأمر الثاني أن يوم التروية، وهو يوم يتعلق بمشعر وأداء نسك من أنسكة الحج أو من مناسك الحج، ثم يوم التاسع وهو يوم عرفة، ثم اليوم الذي يغفل عنه كثير من الناس من وجهة نظري وهو يوم مهم جدا، وهو يوم العيد، إذ أنه تمام الأيام العشر أصلا. بالمناسبة دكتور علاء، الناس عشان مثلا عندها يقين، وده صحيح، إن يوم العيد يحرم صيامه، وهذا صحيح،
0: نعم.
1: فبالتالي يخرجونه من حسابات العشر، فبالنسبة لهم هو يوم التلهي، وبالنسبة لهم هو يوم النوم مثلا، وبالنسبة لهم هو يوم يعني خلاص احنا تحللنا من الصيام باليوم التاسع مثلا، فنفعل في يوم العيد ما نشاء. إلا أن يوم العيد يوم 10 من ذي الحجة هو أحد الأيام الداخلة في العشرة، هو أحد الأيام المعلومات، وأحد الأيام الفاضلة، وفيه منسك عظيم، وهو يوم عيد كما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. من ضمن الأعمال المهمة جدا في هذه العشر، ولربما هو من أهم الأعمال أصلا ويسبق أي عمل، ألا وهو التوبة الصادقة. أما آن الأوان لأي إنسان عاص مذنب في كنف هذه العشر الأوائل من ذي الحجة أن يتوب وأن يرجع إلى ربه، فالتوبة منزلتها في الدين عالية، فهي سبب الفلاح والسعادة، يا من تنشد الفلاح والسعادة. أوجبها الله على جميع الأمة من جميع الذنوب، قال لمن ادعى له صاحبة وولدا: اسمع يا من تقول أنا ذنبي كبير، معصيتي كبيرة، ربنا هيغفر لي يعني في العشرة دولة، اسمع، الله دعا ونادى على من ادعى له صاحبة وولدا فقال له: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ وقال للمؤمنين جميعا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله في اليوم 100 مرة أن يتوب الله عليه. قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة، في الحديث المتفق عليه. ونحن إلى التوبة أحوج، وخير الأيام، خير الأيام على العبد، يعني نحن في خير أيام الدنيا على الإطلاق، لكن لربما يكون للعبد خصوصية في خير يوم له هو يوم توبته. قال عليه الصلاة والسلام لكعب بن مالك رضي الله عنه: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. فما أجمل أن يتوب الإنسان في أحب الأيام إلى الله، ومن صدق في توبته على درجات، وبدل الله سيئاته حسنات.
0: نعم فضيلة الشيخ مصطفى، يعني نكمل الحديث بمشيئة الله تعالى عن فضل هذه الأيام، ولكن بعد هذا الفاصل.

0: أهلا بحضراتكم مرة أخرى مع فضيلة الشيخ مصطفى عزت حميدان إمام وخطيب الجامع الأزهر الأزرق. أهلا وسهلا بفضيلتك.
1: أهلا بحضرتك.
0: كنا يعني نتحدث عن خير أيام الدنيا، وقد حط بنا الرحال إلى الناحية الاجتماعية والتلاحم الاجتماعي. هذه الأيام تجتمع فيها شعيرة الأضحية،
1: نعم،
0: والصدقات والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالإنفاق الكثير، فكيف نحيي في هذه الأيام فكرة التلاحم بين طبقات المجتمع المختلفة، ونذيب الفوارق الاجتماعية، ونجعل الكل مسخر عند الكل، ونجعل الكل يأخذ بيد الكل ويغتنم هذه الأيام؟
1: طيب، هذا العرض بارك الله فيه. السعيد من اغتنم مواسم الشهور والأيام والساعات، وتقرب إلى الله بما فيها من وظائف الطاعات، فعسى أن تصيبه نفحة من تلك النفحات، فيسعد سعادة يأمن بعدها من النار وما فيها من اللفحات، ويفوز بجنة عرضها الأرض والسماوات. الله يقول على العموم: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. المعاصي، وقانا الله وإياك والمستمعين إياها، سبب البعد عن الله، كما أن الطاعات سبب القرب منه، فالذنوب شؤم على الأفراد والمجتمعات. قال سبحانه: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. يعظم خطر المعاصي بارتكابها في مواسم الرحمة والخيرات. الله يقول: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال قتادة رحمه الله: الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا فيما سواها. وإن كان الظلم على كل حال عظيمة، لكن الله يعظم من أمره ما شاء. وكما أن الذنب فيهن جرم عظيم، فالعمل الصالح والبر فيها أجر كبير. من بين الطاعات طاعة الأضحية، وطاعة الأضحية لربما تظهر في البداية أنه عمل فردي، أنا الخاص، ولربما على حسابي وعلى حساب أولادي وحساب من أعول، لأقوم بهذا النسك العظيم، نسك الأضحية. هكذا تبدو في الظاهر أنه في البداية عمل فردي، لكن هذا العمل الفردي الذي به يفدي الإنسان نفسه من النار، وهو كذلك ربطه الله عز وجل برابط آخر مهم، وهو رابط العطاء، مقوم أو أقنوم المجتمع. فكان مقوم العطاء، العطاء المالي والعطاء المادي فيما يتعلق باللحم. طب المادي إزاي؟ في إنك غرمت، إنك دفعت ثمن الأضحية. الأمر الثاني فيما يتعلق بتوزيعها، وهناك من يفعل شيئا عظيما طيبا ويحمد صنيعه في هذه الأيام. مثلا يذبح في هذه الأيام وقبل مجيء العيد ذبيحة كبيرة يخرجها على سبيل الصدقات، لكن تتأمل هذا، يخرجها الآن في هذه الأيام قبل مجيء عرفة وقبل مجيء العيد، يخرجه على سبيل الصدقة. ولما يسأل عن ذلك يقول: أنا أريد أن أوسع على الناس وعلى الفقراء في يوم عرفة كي يطعمون معنا اللحم وفي صبيحة عيد الأضحى. لكن ليست هذه أضحية، ليس هذا نسك. نسك الأضحية يتعلق بقوله عز وجل: فصلي لربك
0: وانحر،
1: يبدأ من بعد صلاة العيد ويستمر بعد العيد بثلاثة أيام، ثم هو يأتي يوم العيد ويذبح إما كبشا صغيرا أو شيئا صغيرا يقدمه أضحية لله عز وجل. إذن المعنى المقصود من اللحم قدمه في بداية الأيام، المعنى ليدخل على الناس البهجة والفرحة في يوم عرفة وفي يوم العيد. أقول لك هكذا بالنص: كما أنا آكل لحم في يوم عرفة وفي صبيحة يوم العيد، كذلك ليشاركني في ذلك الفقير. وفي الحقيقة هذا مفهوم صحيح، وهذا عمل طيب وعمل رائع ويثاب عليه. وآخر يشتري لحما على قدر استطاعته، على قدر نفقته المالية، ويقوم بتوزيعه على سبيل الصدقة قبل يوم عرفة وقبل العيد، ليدخل على الناس البهجة والفرحة ويشاركونه الفرحة في يوم العرفة وفي يوم العيد. لماذا يوم عرفة؟ لأن يوم عرفة يوم عيد، يوم عرفة أصلا يوم عيد، يعني جرى على ألسنة الناس أن يقولوا دوما على اليوم الذي يسبق يوم العيد، سواء عيد الفطر أو عيد الأضحى، يقولوا عليه يوم الوقفة.
0: نعم،
1: ويجعلونه للتنظيف
0: وقت عرفات، يعني يوم عيد، كأنها تمثل لديهم العيد والزينة يعني والفرحة
1: أو الاستعداد للعيد. لكن الذي يفوت الكثير أن يوم عرفة هو يوم عيد.
0: نعم،
1: وهذا الذي ننبه عليه عبر هذا الأثير المبارك، أن يوم عرفة، يوم المباهاة، ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من يوم عرفة. وبالمناسبة على تفسير هذا الكلام بين العلماء، هل هذا خاص لأهل عرفة أم أنه خاص للناس؟
0: يعني عام لكل الناس.
1: عام لكل الناس.
0: نعم،
1: تختار إيه أنت دكتور علاء؟
0: أختار أنه عام لكل الناس.
1: أحسنت، بارك الله.
0: كل من له اشتياق لبيت الله ولم يتمكن، وكل من له حب لله سبحانه وتعالى وعلى العمل الصالح دائب وعلى العمل الصالح قائم، الله لا يحرمه الأجر.
1: أحسنت، بارك الله فيك. العاجز عن الحج لعذر

0: دليل كل الحجاج في الأمور في الأجور إذا صدقت نيته، وربما سبق السائر بقلبه السائرين بأبدانهم. دي نقطة مهمة جدا، ربما سبق السائر بقلبه السائرين بأبدانهم. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول: نية العبد خير من عمله.
1: نعم،
0: نعم،
1: وعلى نياتكم ترزقون،
0: وعلى نياتكم ترزقون. وفي
1: وعلى
0: الحديث أيضا،
1: نياتكم تبعثون.
0: نعم صدق، وفي الحديث وفي غير من الأحاديث في فضل يوم عرفة دلت على ظرفية الزمان وليس ظرفية المكان، فقال يوم عرفة، فكل من أدركه يوم عرفة في محله في مكانه، وإلا لو كان خاصا بالحجاج لقال في للحجاج أو بجبل عرفة أو للواقفين بعرفة،
1: كان
0: إنما
1: أتى بما يخص
0: يبقى ظرفية مكان، إنما هنا تحدث عنه بظرفية
1: الزمان.
0: الزمان بيوم عرفة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الأيام عند الله، هكذا بالنص، إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر والقر، وتقرأ هكذا بالقراءات، وهي رواية أبي داود. يوم النحر هو يوم التمام ليوم
1: عرف.
0: الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة. يوم عرف أحد يومي عيد المسلمين، وهو يوم فرح وسرور بأداء ركن من أركان الإسلام. نقطة محورية أيضا تتعلق بالأضحية، بارك الله فيك، ذكرتني بها من سؤالك، وهي: من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا. قال:
1: يعني طوال العشر،
0: طوال العشر،
1: طوال العشر،
0: أو
1: وهو ناوي أنه يضحي.
0: نعم، أو أنه يسمعنا الآن مثلا ونحن في اليوم الثالث ونوى الأضحية الآن بعد هذا، أو نوى الأضحية في أيام أخر من العشر الأوائل من ذي الحجة، فحينما ينوي يجدد النية ثم يمسك عن شعره وأظفاره. من كانت له أضحية أو نوى الأضحية قبل العشر فليمسك عن شعره وعن أظفاره فلا يأخذ منها شيء. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم: من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. يعني مش لمجرد أن يصلي صلاة العيد دكتور علاء، لا، حتى يذبح أضحيته.
1: لماذا؟
0: هذا سؤال مهم جدا. لربما يفهم بعض الناس أن المقصود بأنه لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا أنه يشبه المحرم، وهذه يعني بصراحة إجابة خاطئة 100%، لأن المحرم له أحكام أخرى. المحرم يحرم عليه الجماع، ويحرم عليه الزواج، ويحرم عليه الصيد، ويحرم عليه ما شاكل ذلك، ويحرم عليه خلع ملابس الإحرام، وله أن يلبس ملابس الإحرام. المضحي ليس كذلك، لكن لماذا
1: لكن
0: أيضا
1: أخذ جزءا من أجزاء ما يجب على المحرم، أخذ جزءا من محرمات علي على المحرم، أخذ جزءا في ألا يأخذ لا أظفار ولا شعر ولا أي شيء.
0: لا، هذا برضو أنا أرفض هذا الكلام لسبب أنا هقول لحضرتك. المحرم لو فعل ذلك صار عليه كفارة.
1: نعم.
0: أما المضحي لو أخذ شيئا من أظفاره أثناء العشر الأوائل أو شيئا من شعره لا شيء عليه، فالأمر على الاستحباب وليس على الوجوب كما يفهم بعض الناس. يبقى سؤالك مطروح: لماذا؟ لماذا يترك أظافره؟ لماذا يترك شعره ولا يأخذ منه شيئا حتى يضحي؟ لهذا غرض جميل جدا جدا جدا لابد أن نلتفت إليه، وذكره العلماء في أكثر من موضع. في شرح صحيح الإمام مسلم للنووي قال أصحابنا: والحكمة في النهي أن يبقى كامل الأجزاء ليعتق من النار.
1: كامل الأجزاء.
0: نعم. هتقول لي يعني الملي زيادة في الضفر ده ولا السنتي زيادة في الشعر ده هو ده لا يعتق من النار؟ نعم. وإحنا بنتشعبط في مثل هذا: فمن زحزح، تخيل، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. في فيض القدير للمناوي قال: فليجتنب المضحي إزالة شعر نفسه ليبقى كامل الجزء فيعتق كله من النار. كأن سر ذلك أن المضحي يجعل أضحيته فدية لنفسه من العذاب، حيث رأى نفسه مستوجبة العقاب. كل بني آدم خطاء، فكانت الأضحية أشبه بالفداء، فصار
1: طب
0: كل جزء منها فداء.
1: الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى.
0: نعم.
1: وضحت السيدة عائشة.
0: نعم.
1: الرسول عليه الصلاة والسلام نوى الأضحية قبل موعدها.
0: نعم.
1: طب يعني الرسول فعل هذا الأمر لم يأخذ أظافره ولم يأخذ شعره.
0: نعم.
1: صحيح؟
0: نعم.
1: يبقى إذن حتى لو لم نستنتج الاستنتاج المنطقي المقنع بعدم الأخذ، لماذا لا نعزوه إلى اتباع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم؟
0: ومين قال لي نحن بنقولش السنة؟ هو سنة،
1: يعني هو اتباع لسنة المصطفى وما ينطق عن الهوى،
0: اتباع للسنة. ويبقى سؤالك أيضا مطروح بشكل آخر، وإذا كان ذلك كذلك فيما نقوله نحن، يكون في حق النبي ماذا؟ يكون في حق النبي رفع الدرجات، يكون في حق النبي صلى الله عليه وسلم علو درجات، فلا حرج في ذلك ولا حرج في هذا التأويل.
1: يعني الرسول عليه السلام يفعل لكي نتبع. طبعا
0: طبعا نحن لن نتأسي، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
1: ولكن فضيلة الشيخ، يعني الأضحية هي رمز من الرموز التي نأخذ منها منطلق في هذه الأيام لإشاعة روح المودة والتقرب من بعضنا البعض. يسأل يعني نسأل على من لا نسأل عنه فترات في العام، نرى المحتاج وهكذا. فكلما تقربنا إلى بعضنا البعض كلما حصلت الحكمة من وراء رمز هذه الأضحية، يعني كرمز آخر أو معنى آخر من الأضحية، وهي التلاحم والترابط ما بين أفراد المجتمع.
0: يعني أنت حضرتك عايز تقول إيه؟
1: عايز أقول نحن نحيي فكرة التقرب من بعضنا البعض.
0: ولا في الأضحية؟
1: يعني
0: من توزيع اللحوم الأضحية، يعني
1: من توزيع الأضحية، ونأخذ في العشر كلها فكرة إن احنا نقترب، نسأل على بعضنا البعض، من يكون محتاجا نعينه، ومن يكون مريضا نقف بجواره، ومن يكون مثلا محتاجا لشيء لابد أن نقضي له حاجته، وهكذا. كلما زاد التقارب أفضل ما يكون البعد. طبعا شواغل الحياة طول العام بتأخذنا، فنأخذ في هذه الأيام فرصة لكي نتقرب أكثر من بعضنا البعض.
0: طيب وغير المضحي؟
1: لا، بغض النظر عن المضحي، أو أنا يعني كنت أقصد أن هذه الأضحية رمز للعشرة، نأخذها حتى في كل العام. أن إذا كانت هي فيها نوع من التقرب كما قال الفقهاء، أنت بتعطي ثلث الفقراء وثلث الأقارب وثلث تأخذه أنت، وهكذا. يعني إذا كان تقسيمها كده عند الفقهاء، فإذا في حث على نحن نتقرب من بعضنا البعض، نرى الفقير، نأخذ بيد المحتاج، بيد المريض، وهكذا.
0: بصوا دكتور علاء، العيد والعشر الأوائل جعلت عموما لمثل هذه المعاني.
1: نعم.
0: سواء بالأضحية أو بغيرها. نعم. لأن هذا الكلام لربما يكون في المضحي. طب وغير المضحي؟ وما أكثر غير المضحين. وبالتالي جاء باب الصدقات مفتوح في هذه العشر. الصدقات من مال، الصدقات من غذاء، الصدقات من كساء. وأنا أحيي جهود أهل الفضل في من يحرصون على إخراج مثل الشنط أو الكراتين التي كانوا يخرجونها في رمضان مثلا في مثل هذه الأيام، كنوع أيضا من المشاركة المجتمعية في الفرحة في يوم النحر وفي يوم العيد. وما أفضل الصدقات التي تقع في مثل هذه الأيام الفاضلة، وبالأخص الأيام العشر الأوائل على العموم، وفي يوم العيد وفي يوم عرفة أيضا. صدقة عمل صالح، بها تفرج الكروب وتزول أحزان. ودي نقطة مهمة والله، دوما لما يجي حد يسألني عن كرب عنده أو هم ألم به أو مرض أصابه، أنا أقول له عليك بالصدقة. الصدقة عمل صالح، بها تفرج كروب وتزول أحزان، وخير ما تكون تكون في وقت الحاجة وشريف الزمان. الآن نعم. الناس يقولون مثلا الأسعار غالية والأمور صارت صعبة، وهي على الفقير أصعب وللفقير ألزم، لا سيما كما قلت عند الحاجة، واجتمع معها أيضا شريف الزمان الذي تؤدي إليه من مقصود كما تفضلت، اللحمة الاجتماعية والتعاون والتكافل والتكامل الاجتماعي. هذا مطلوب في على العموم، وفي العشر الأوائل من ذي الحجة على الخصوص، وفي الأخص في مقدم يوم عرفة ما زلت أكرر، ويوم عيد الأضحى. وفي أمر الأضحية الأمر أوسع وأكبر من أمر العطاء، لأنه يتعلق بنسك، يتعلق بشعيرة تعود على المضحي قبل غيره بالمناسبة. ويبقى أمر التلاحم من السؤال وصلة الرحم وتفقد المحتاج والمسح من آلام المتألمين والمكلومين ولملمة جراح المجروحين وما شاكل ذلك، أمر مهم لا يتأكد في هذه العشر وفي مدخل عيد الأضحى المبارك.
1: نعم، يعني هذه العشر كيف يعني يقتنصها المؤمن لكي يضع لنفسه خطة لبقية عامه القادم، خطة في العبادة، خطة في النواحي الاجتماعية، خطة في إدارة حياتي وإدارة وقته، لأن هذه العشر الأول من شهر ذي الحجة يعني كلها منظمة توقيتيا من عند الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: وكلها منظمة من ناحية العمل من عند الله سبحانه وتعالى، ومسمياتها من عند الله سبحانه وتعالى. فهذا منهج إلهي وسنة كونية يمكن أن يأخذ منها المؤمن منطلقا لحياته لإعادة جدولة حياته وإعادة رسم خطة لحياته القابلة ولعامه القابل، من حيث كيف تكون عبادته، من حيث كيف يكون مثلا تقربه إلى الله سبحانه وتعالى، إذا كان غير جاد في عمله يكون جادا في عمله، إذا كان مثلا مقصرا في شيء ما يعيد تكملة هذه النواقص في حياته.
0: هذا أمر طيب، لكن العشرة ونحن في اليوم الثالث هي أيام فاضلة، أيام عظيمة كما قلنا، من أهم ما ينظم حياة أي إنسان لا سيما في العمل الصالح النية، النية الصادقة، النية مع العزم. ما هو لربما ينوي لكن ما فيش عزم، لربما ينوي لكن ما فيش نية أصلا أنه يعمل يعني، لكنه النية، فيستحضر النية، إنما الأعمال بالنيات. من بين هذه النوايا في تنظيم هذه العشر أنه ينوي صيامها إن قدر على ذلك. يستحب صيام التسعة الأولى منها؟ نعم. هتقولي ما فيش حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح في ذلك، ولم يرد ما يمنع. الإمام النووي يقول أنه يستحب استحبابا شديدا صيام التسعة الأوائل من ذي الحجة. واضح المعنى؟ طيب، يتأكد صيام اليوم التاسع منها؟ يتأكد. نعم يتأكد. لماذا؟ لأنه صيام مسنون عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم،
1: عليه الصلاة والسلام،
0: رتب على صيامه ثوابا. فقال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام اليوم التاسع قال: أحتسب على الله أن يكفر سنتين، ذنوب سنتين، وفي رواية أخرى أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. طيب، النية هنا ليه بنأكد على موضوع النية؟ ليه بنأكد على موضوع النية كنوع نظامي في حياة الإنسان كما تفضلت في سؤالك؟ لأن النية لربما يأتي عليه يوم عرفة وهو مريض أو عاجز عن الصيام فيثاب بنيته، لربما لا يأتي عليه يوم عرفة أصلا فتعاجله المنية فيموت على نية صالحة، وهنا يأتي قوله صلى الله عليه وسلم: نية العبد خير من عمله. إذن هذه النية تجعل الإنسان ينظم حياته وينظم عمله. أنت في دوامك وفي عملك طيلة النهار، عملك ده أنا هبعد فيه عن المعاصي، عملي ده أنا لن أفعل فيه ما يغضب الله سبحانه وتعالى، عملي هذا أتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، إما لكونك صائم في نهار هذه الأيام مع ارتفاع حرارة الجو فتحتسب نية وتؤجر على ذلك إن شاء الله تعالى، انتظام في حياتك في نومك مبكرا لتستيقظ للسحور فتعبد الله عز وجل بعبادة يغفل عنها كثير من الناس رغم أنها عبادة لا تكلفه شيئا، وعبادة الاستغفار، وبالأسحار هم يستغفرون. في تناول وجبة السحور التي يتهيأ بها للسحور عبادة، وفي أكلة السحور تسحروا فإن في السحور أو في السحور بركة، والسحور كل ما يتسحره الإنسان من صيام، ليس شرطا أن يكون صيام شهر رمضان وفقط. إذن هذا الانتظام يجعل الإنسان يحرص أيضا على قيام الليل، يحرص على أن يكون ذاكر لليل عز وجل في هذه العشر بالليل وبالنهار. وهذه نقطة مهمة جدا، إن هل معنى كلامنا أن الناس تنصب في الطاعة والعبادة في النهار العشر الأوائل من ذي الحجة وتغفل عن ليلها بدعوى أن نهارها أفضل؟ لا، ليلها مفضل. سعيد بن جبير رحمه الله كان يقول: لا تطفئوا سرجكم الليالي العشر. والسرج أو السراج هو المصباح الذي يستخدم من زيت أو ما شاكل ذلك، ومعنى ذلك أنه كان يضيئه ليقرأ القرآن، كان يضيئه ليذكر الله، كان يضيئه ليصلي قيام الليل. كان يقال عنه أنه كان إذا دخلت عشر ذي الحجة اجتهد اجتهادا حتى ما يكاد يقدر عليه من شدة اجتهاده، من شدة تنظيمه لهذا. طيب، إذا انتظم الإنسان في هذه العشر بعد فتور أصابه بعد شهر رمضان، وانقضى من شهر رمضان شهرين، وتأتي العشر الأوائل من ذي الحجة نقطة نظامية له في حياته، في علاقته بربه، في عبادته، في نومه وفي يقظته، كنوع من التجديد للعهد مع الله عز وجل، حتى تأتي العشر الأخر وهي العشر الأوائل من المحرم، وفيها صيام التاسع من المحرم، وفيها صيام ويوم عاشوراء، ويرتب عليه صلى الله عليه وسلم سنة أخرى أنه يكفر سنة، في نقطة نظامية أخرى في حرص النبي صلى الله عليه وسلم في الإكثار من الصيام من شهر المحرم. وهكذا يستمر الإنسان في طاعة عبادة، كلما اعتراه فتور، أو اعتراه عدم الانتظام كما ذكرت في سؤالك، أو اعتراه الخمول والفوضوية في حياته، فكأني بهذه المناسبات نقطة انتباه ونقطة نظامية له أن انتبه وعد إلى رشدك في حياتك.
1: ولكن في هذه الأيام كيف نحيي داخل أنفسنا يعني سنة التسليم والانقياد لله سبحانه وتعالى، خاصة أن يوم النحر هو بيعبر أو انعكاس للانقياد الذي كان من سيدنا إسماعيل مع أبيه إبراهيم، فكيف يحيي العبد المؤمن الانقياد لله سبحانه وتعالى في كل أموره وفي كل حياته؟
0: هذه نقطة مهمة جدا، بارك الله فيك، بس دعني نرجع لورا شوية. حينما بعث سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وجاء إلى أبيه إن صحت الروايات، ودعاه إلى الإسلام، وناداه بأسلوب المناداة الذي فيه من التلطف ما فيه، يا
1: أبتي
0: يا أبتي، ولم يقل يا أبي.
1: نعم.
0: ولو قال يا أبي لصح،
1: لا، فيها نوع من القرب،
0: أحسنت، وفيها نوع من التلطف، وفيها
1: والحنان،
0: وفيها نوع من الحنان، وفيها نوع من الرقة.
1: نعم.
0: يا أبت، يا أبتي، سواء بالكسر أو بالسكون، ثم يدعو يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك به فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي يا أبتي يا أبتي. أبوه ما سمعلوش، وهجرني ملية، سيبني واطلع برا. وأمام ناظريه يرى إبراهيم عليه السلام وهو يقاد ويلقى في النار، وتأتي عناية الله ومعجزة الله له، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وبالرغم من كل ذلك سيدنا إبراهيم قال له إيه؟ قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي. مش أبويا عمل فيا وأمي خلت فيا وعملوا فيا اللي ما يتعملش، وانا ما شفت من ابويا وامي اللي ما شفتوش من حد،
1: طيبة.
0: ما فيش بعد كده من سيدنا ابراهيم اهو بقى.
1: نعم.
0: ما يعني ابو سيدنا ابراهيم عمل في سيدنا ابراهيم ابو اي حد وامه لم يفعله معه.
1: نعم.
0: واضح المعنى. على المقابل سيدنا ابراهيم لما جاء تفور الرؤيا، ورؤيا الانبياء حق دكتور علاء.
1: نعم.
0: يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. تخيل الإجابة كانت بما أجاب به من قبل، وكأن الأمر دين. يعني الأمر مش انقياد وفقط، ده دين. هناك قال لأبوه يا أبت، هنا سيدنا إسماعيل رد عليه قال يا أبتي، ما قالوش يا أبي
1: يعني
0: برضو،
1: سمع افعل ما أسمع،
0: يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدوني إن شاء الله.
1: الله.
0: هكذا في الانقياد من الطرفين، مش من سيدنا إبراهيم فقط، ومن سيدنا إسماعيل لكونه نبي وابن نبي أيضا. ودي برضو نقطة مهمة جدا من خلال أثير إذاعة القرآن الكريم، إن إحنا القصة مش قصة سيدنا إبراهيم مع ولده، لا، سيدنا إسماعيل نبي، أمر هذا أمر صحيح فيما بعد، لكن القصة مش أب وابنه بس. فأمر الانقياد هنا كان من الطرفين معا، في إن سيدنا إبراهيم مع حيرته فيما رأى وبشاعة وعظم ما رأى، أن يذبح ولدك هذا أمر عظيم دكتور علاء، أمر عظيم حتى على أذن المستمعين الآن لما تؤمر بذلك.
1: لا، ويعني وقد رآه وأنجبه بعد طيل يعني
0: على صدقت انتظار. صدقت
1: وعلى سن كبير،
0: على شوءة زي ما بيقول،
1: على شوءة.
0: نعم.
1: يعني الموضوع كان فيه ود أكثر وحب أكثر لابنه.
0: نعم. يعني النفس يعني والمال والبنون. وهكذا إلا أنه انقاد لأمر الله. ثم الانقياد الثاني كان في سيدنا إسماعيل عليه الصلاة والسلام، يا أبت افعل ما تؤمر. هذا أمر عظيم من الطرفين معا في مفهوم الانقياد والطاعة. الطاعة هنا الطاعة البشرية والطاعة الإلهية. الطاعة البشرية في أن سيدنا إسماعيل أطاع أباه، والطاعة الإلهية قال له يا أبا تفعل ما تؤمر، تؤمر من قبل الله
1: وليس ما تقول،
0: وليس ما تقول. فالطاعة أو الانقياد هنا أو الطاعة دخلها طاعة إلهية من سيدنا إسماعيل. يعني برضو من الخطأ أن تقصر طاعة سيدنا إسماعيل على أنها طاعة بشرية لأبيه وفقط، لكنه قال له فيما افعل ما تؤمر، تؤمر من أمر الله. تكرر هذا المعنى وهذا السياق من أمه. الله أمرك بهذا لما راح تركهم هناك عند البيت وما فيش حد بواد غير ذي زرع
1: عند بيتك المحرم.
0: عند بيتك المحرم. طيب ما فيش حد، لا شجر ولا بشر. الله أمرك بهذا؟ قالت له إذن لن يضيعنا الله. أمر الانقياد يتكرر في هذه السلسلة،
1: يعني
0: المباركة.
1: هذه العائلة التي يعني تكرس فيها أمر الانقياد والرضا بقضاء الله وقبوله وتنفيذه، يعني على أكمل ما يكون، والإحسان في التنفيذ، يعني
0: واليقين والعقيدة، إذن لن يضيعنا الله
1: أبدا،
0: لن يضيعنا الله. ثم الأمر الآخر من سادس، ما ستجدوني إن شاء الله من الصابرين، وهكذا.

好的。

0: أيها الأخوة المؤمنون، أهلا بحضراتكم مرة أخرى مع فضيلة الشيخ مصطفى عزت حميدان إمام وخطيب الجامع الأزهر الأسبق. يبدو أن الوقت قد وصلنا إلى نهايته في هذه الفترة، ولكن قبل أن نترك السادة المستمعين، نود أن ندعو لله سبحانه وتعالى ونتوج هذه الفترة الطيبة بالدعاء. عسى الله سبحانه وتعالى أن يقبلنا. ندعو للمؤمنين والمؤمنات والمرضى والعجائز وذوي الحاجات.
1: يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، صل يا ربنا على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل عليه في كل وقت وحين، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، لك الحمد على أن بلغتنا العشر الأوائل من ذي الحجة، فاللهم وفقنا فيها لمراضيك، ارزقنا سرورا لا يجعل بيننا حزينا، وسعادة تجمعنا بالصالحين المتقين، ورحمة تغننا بها عن رحمة من سواك، وتدخلنا بها جنتك مع سيد الأنبياء. اللهم تقبل منا الصيام وصالح الأعمال،

0: إذا صرنا منهم يا أرحم الراحمين، واحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء، واجعلها عزيزة شامخة إلى يوم الدين. وصلى الله على البشير النذير، والحمد لله رب العالمين.
1: اللهم تقبل منا يا ربنا صالح الدعاء وصالح الأعمال، واجعل هذه الفترة في أعمالنا وفي ميزان أعمالنا الصالحة يا أرحم الراحمين. في ختام هذه الفترة نتوجه بخالص الشكر لفضيلة الشيخ مصطفى عزت حميدان إمام وخطيب الجامع الأزهر الأسبق، ونوجه الشكر أيضا لفريق عمل هذه الفترة: توفيق المعداوي من هندسة الهواء، ومنى عثمان من أسرة الإعداد، وأحمد عثمان من صفحة الإذاعة على الفيسبوك. والشكر موصول للزميل إسماعيل دودار الإشراف العام. وكنت معكم من أسرة المذيعين الدكتور علاء عربي. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الإسلام والحياة فترة إذاعية على الهواء نتناول فيها قضايا المجتمع.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد الذي هو رحمة الأمم ورحيمها، صلاة يفوح عطرها ونسيمها ويعم خيرها ونعيمها، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سيدي يا رسول الله، عفوا رسول الله، بعدك قاتلي، ما لي سوى شوقي إليك سبيل. ثم الصلاة على الحبيب وآله هي غايتي، هي غايتي نادى بها التنزيل. يا رب قربنا إليه فإنه من نرتجيه إذا الدموع تسيل. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم بلغ قلب حبيبنا عن قلوبنا السلام. أما بعد، ليعلموا، ليعلم المؤمنون أن هدؤة الليل تختصر المسافات وتبلغ أسمى الغايات في القرب من الله سبحانه وتعالى، رغم إكراه النفس عليها، فأعظم الطاعة ما أكرهت عليها الأنفس. لذا قال سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه الله: أفضل الأعمال ما أكرهت إليه النفوس. ومن هنا فزع الصالحون بالليل هرعا إلى الله سبحانه وتعالى، يشكون حالهم ويستغيثون من ذنوبهم ومن ظلمة قلوبهم، فأبدلهم الله سبحانه وتعالى حالا خيرا من حالهم، وأبدلهم عن ظلمة قلوبهم نورا. كان أبو مسلم الخولاني رحمه الله يصلي من الليل، فإذا أصابه فتور أو كسل أفزع نفسه وقال لنفسه: أيظن أصحاب محمد أن يسبقون عليه، أي على قيام الليل، والله لأزاحمنهم عليه حتى يعلموا أنهم خلفوا بعدهم رجالا. ثم يصلي إلى الفجر. يا من تسهرون الليل كله أو بعضا من الليل في لهو وفي عبث وفي الحديث عن الناس على نواصي الطريق وفي الطرقات، اتقوا الله وافزعوا إلى حبيبكم، فبالليل يخلو كل حبيب بحبيبه، فاجعلوا حبيبكم الله. وروي أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يمر بالآية يتلوها من ورده بالليل، فيسقط مغشيا عليه، حتى يعاد منها أياما كثيرة أن يزار كما يزار المريض. وقال الحسن: ما نعلم شيئا أشد من مكابدة الليل ونفقة هذا المال. فقيل: يا إمام، ما بال المتهجدين من أحسن الناس وجوها؟ قال: لأنهم خلوا بالرحمن فألبسوا

لمسهم نورا من نوره. تكبد المشاق بالليل تترك الفراش في عز البرد القارس في عز الشتاء، تكون دافئا بماذا؟ يدفئك ذكر الله رغم البرد القارس. اهرعوا إلى الله سبحانه وتعالى، افزعوا إلى خلواتكم، افزعوا إلى أذكاركم، قوموا ليلكم، استغفروا ربكم، صلوا على حبيبكم تنفرج كروبكم، عضدوا وعززوا الصلة بالله سبحانه وتعالى، افتحوا قلوبكم على أنوار السراج صلى الله عليه وسلم. كان للحسن بن صالح جارية فباعها من قوم، فلما كان في جوف الليل قامت الجارية فقالت: يا أهل الدار قوموا إلى الصلاة. فقال قائلهم: أو أصبحنا، أي أجاء الصبح، أطلع الفجر؟ فقالت: أو ما تصلون إلا المكتوبة؟ قالوا: نعم. فرجعت الجارية إلى الحسن فقالت: يا مولاي، بعتني من قوم لا يصلون إلا المكتوبة، ردني فردها. هذا هو حال الصالحين، هذا هو حال الصالحات. وقال الربيع: بت في منزل الشافعي رضي الله عنه ورحمه الله ليالي كثيرة، فلم يكن ينام من الليل إلا يسيرا. هذا هو حال أهل الله مع الله في خلواتهم بالليل. افزعوا إلى الله سبحانه وتعالى، عززوا قلوبكم بأنوار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أجمل البكاء، كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ من عين لا تدمع. البكاء كان من نعوت الصالحين. لما احتضر عامر بن قيس جعل يبكي، فقيل: ما يبكيك يا إمام؟ قال: والله ما أبكي جزعا من الموت ولا حرصا على الحياة، ولكن أبكي على ظمأ الهواجر وقيام الليل. إنه يبكي على فقدانه وحرمانه من قيام الليل بموته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصل قلوبنا بقلب سيدنا رسول الله، وأن يأخذنا إليه عنا، أن يشغلنا به عن أنفسنا، وأن يجعل سعادتنا في رياض ذكره. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلموا مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
3: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
4: إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا أن يكون معنا فضيلة الدكتور على الله شحات الجمال، إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. موضوع هذه الحلقة: اليقين من أعمال القلوب. ضيفنا الكريم: إن اليقين نعمة من نعم الله عز وجل على عباده الصالحين، وهو عمل يستقر في القلب، يقين يستقر في القلب وينتج عنه كل عمل خير. نود أن تحدثنا عن اليقين.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وصحابته الطيبين الطاهرين، وبعد. اليقين من أعمال القلوب، وأعمال القلوب تختلف عن أعمال الجوارح. أعمال القلوب في غاية الأهمية، في غاية الخطورة، حتى قال أهل الله: ذرة من عمل القلب تساوي عمل الجن والإنس جميعا. الإمام ابن القيم يتحدث عن اليقين فيقول: هو من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد، وبه تفاضل العارفون، وفيه تنافس المتنافسون، وإليه شمر العاملون. الحق سبحانه وتعالى يتحدث عن أئمة الهدى وأئمة الخير فيقول: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. بالصبر وباليقين تصل إلى الإمامة في الدين. وقد خص الله أهل اليقين بالهدى والفلاح، فقال: وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وخص الله أهل اليقين بالانتفاع بالآيات والبراهين، فقال: وفي الأرض آيات للموقنين. وورد عن عبد الله بن مسعود أنه قال: اليقين هو الإيمان كله. وقد ذكر القرآن الكريم عن قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام أن الله قال: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وورد في هذه الآية أنه قال: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. إلى أن قال الله له: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك. ما الذي أراده إبراهيم عليه السلام؟ أراد أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين. وهل هناك فرق بين علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين؟ نعم، الحق سبحانه وتعالى ذكر حق اليقين في نهاية سورة الواقعة، وذكر علم اليقين وعين اليقين في سورة التكاثر. فالبداية إنما تكون من علم اليقين، ثم تنتقل إلى عين اليقين الذي أراده إبراهيم عليه السلام في هذه الآية: رب أرني كيف تحيي الموتى، أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، لم يشك في شيء أبدا على الإطلاق، ولكنه باختصار شديد أراد أن يرتقي من علم اليقين إلى عين اليقين. ما الفرق بينهم؟ علم اليقين، نضرب مثالا على ذلك، أقول لشخص هناك ماء في هذا الموضع، هذا هو علم اليقين. فإن ذهب إلى هذا المكان ورأى الماء بعينيه فهذا هو عين اليقين. فإن شرب منه وعلم أنه عذب المذاق وتأكد من ذلك فهذا هو حق اليقين. إذن عندما نتحدث عن الأنبياء لا نتهمهم بشيء ولا نشك في إيمانهم، وإنما يجب علينا أن نقدرهم وأن نعطيهم أعلى درجات الإيمان في قلوبنا وفي نفوسنا، وألا نظن بهم السوء. فإبراهيم عليه السلام أراد أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، هذا هو الارتقاء. ولهذا قال ربنا سبحانه: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. ونقف على قصة في معركة من المعارك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها للصحابة الكرام: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقام عمير بن الحمام وقال: بخ بخ. فقال له النبي الكريم: ما يحملك على قول بخ بخ؟ قال: لا يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهل الجنة. فقال له النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إنك من أهلها. فأخرج تمرات وجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. فرمى بها ثم قاتل في سبيل الله حتى قتل واستشهد. هذا هو حق اليقين. ولذلك عبر ربنا سبحانه وتعالى عن الموت باليقين، فقال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لأن الإنسان ينتقل من هذه الحياة الدنيا إلى مقام المشاهدة وإلى عين اليقين، ثم إلى حق اليقين يكون بدخول الجنة إن شاء الله. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فأصبح الإنسان في سكرات الموت وعند خروج الروح يرى الملائكة ويرى كل شيء. لهذا عبر القرآن الكريم عن الموت باليقين، فقال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فاليقين من أعمال القلوب، وذرة من عمل القلب تساوي عمل الجن والإنس.
4: اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا، حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبت لنا، وردنا من العيش بما قسمت لنا. وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى فضيلة الدكتور على الله شحات الجمال، إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. وحتى لقاء آخر، تقبلوا أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتقبلوا أطيب تحيات الزميل عصام إمام من الهندسة الإذاعية.
2: الدين المعاملة،
3: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
6: أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم فيما يلي حلقة جديدة من الكتابات الإسلامية، والتي أعدتها الزميلة شيرين أحمد ماجد، ومعكم في قراءتها توفيق المعداوي من هندسة الهواء، والدكتور علاء عرابي من أسرة المذيعين. أخوة الإيمان، إن الكعبة ليست حجارة مرصوصة ولا بناء أثريا تعظمه الذاكرة الدينية فحسب، بل هو سر من أسرار الجذب الإلهي ومركز روحي اختاره الله تعالى لتكون النقطة التي تتكسر عندها كبرياء الإنسان فيخلع ثوب العظمة ويلبس رداء العبودية الخالص. فالناس في الأرض تتفاوت أقدارهم وتتنازعهم الألقاب والطبقات والمناصب، لكنهم عند البيت العتيق يتحولون إلى معنى واحد، عبد فقير يقف على باب مولاه. حول هذا الموضوع نطالع مقالا تحت عنوان فضائل البيت العتيق من جريدة اللواء الإسلامي للدكتور محمد صالح عوض، جاء فيه: لقد شرف المولى عز وجل البيت الحرام تشريفا لم ينله موضع في الأرض كلها، فجعل إليه الحج وحوله الطواف ونحوه الصلاة، وربط به عقيدة التوحيد منذ أبي الأنبياء إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام، فقال سبحانه: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، وسماه الله تعالى البيت العتيق كما وصفه بالأمن والهداية والبركة، فقال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فهو أول بيت عرف فيه التوحيد، وأول مدرسة علمت الإنسان أن الطريق إلى الله يبدأ بالانكسار بين يديه. وعندما دخل أبرهة الحبشي مكة بجيشه يريد هدم الكعبة فهلك الجيش وبقي البيت، وفي ذلك قرآن يتلى إلى قيام الساعة، قال تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. لقد كانت حادثة الفيل إعلانا ربانيا أن هذا البيت محفوظ بعنايته سبحانه لا بحراسة البشر. ومن فضائل البيت العتيق أن الناس يذهبون إليه مثقلين ثم يعودون وكأن أرواحهم قد غسلت بماء الطواف والدعاء. ولهذا قال بعض السلف: ما دخل عبد الحرم صادقا إلا خرج بقلب غير القلب الذي دخل به. إنها ليست سياحة دينية بل إعادة تشكيل للروح. وقد قال النووي: الحج من أعظم القربات، وفيه مجاهدة النفس وبذل المال والبدن. وقال القرطبي: سمي البيت عتيقا لأنه أعتق من تسلط الجبابرة. وهنا نجد أن المسلمين ظلوا قرونا يشدون الرحال إلى مكة رغم الحروب والمجاعات وقطاع الطرق، لأن الأرواح تعرف طريقها إلى البيت ولو أغلقت الدنيا أبوابها. إن تعظيم البيت الحرام ليس مجرد تعظيم لمكان، بل هو حماية لفكرة التوحيد نفسها. فالأمم التي تفقد مقدساتها تتحول إلى جماعات استهلاكية بلا روح. ولهذا بقيت الكعبة رمزا جامعا للمسلمين رغم اختلاف الألسنة والألوان والمذاهب والحدود السياسية. إنها القبلة التي توحد الأجساد 5 مرات كل يوم مهما فرقتها الأحداث. وبين الرمز والعبودية نتكلم عن الحجر الأسود، فيخطئ من يظن أن المسلمين يعظمون الحجر لذاته ويتناسون أن الإسلام حطم الوثنية، فيأتي تقبيل الحجر الأسود إعلان عظيم لمعنى الاتباع المجرد لأوامر الله سبحانه. وقد وقف عمر بن الخطاب أمام الحجر وقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وهنا تتجلى عبقرية الإسلام، إذ ينقل الإنسان من عبودية العقل المتكبر إلى عبودية التسليم لله تعالى. إخوة الإيمان، سيبقى البيت العتيق أعظم شاهد على أن الإنسان لا يعيش بالخبز وحده، بل يحتاج إلى معنى يربطه بالله. وحين يقف الحاج أمام الكعبة يدرك أن الدنيا كلها كانت أصغر مما ظن، وأن القلب لا يهدأ إلا إذا عرف طريقه إلى الله. فاللهم ارزقنا حجا مبرورا، وقلبا معلقا ببيتك الحرام، وروحا إذا ضاقت بها الأرض وجدت في رحابك سعة وأمانا.

إلى هنا إخوتنا في رحاب الإيمان نأتي بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوتنا في رحاب الإيمان، بعد أذان المغرب مباشرة نلتقي بحضراتكم لإذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف، حيث ننقل لكم احتفال إذاعة القرآن الكريم بأيام الحج. في هذا الاحتفال تستمعون إلى تلاوة مباركة للقارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، وكلمة من الأستاذ الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق، وإلى ابتهال من المتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان. وينقل لنا الاحتفال من أسرة المذيعين الدكتور محمد مصطفى يحيى، ومعه من أسرة التخطيط الديني الزميل علي مسعود السهيد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوتنا في رحاب الإيمان، نستمع الآن إلى هذه التلاوة من سورة النجم، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: من سورة النجم تلا علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: لا يأتون بمثله في وجوه إعجاز القرآن الكريم.
1: قرآنكم فيه السعادة كلها والعز كل العز تحت ظلاله.
0: لا يأتون بمثله برنامج من إعداد وتقديم رضا عبد السلام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذه حلقة جديدة من برنامج لا يأتون بمثله، ويسعدنا أن يكون ضيفا علينا في هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر وأستاذ البلاغة القرآنية. أهلا بك.
3: أهلا وسهلا.
2: نقف في هذه الآية عند البلاغة القرآنية في هذه الآية. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. الآية، نقف عند هذه الآية، ولكن قبل هذه الآية نعاود الوقوف عند ما بدأناه فيما يتعلق بآية إن الصفا والمروة حتى نكملها، ثم نعود إلى هذه الآية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحج والعمرة، تعجب من التسمية، تسمية الحج بالحج وتسمية العمرة بالعمرة. الحج في اللغة هو القصد، أي أن الناس يقصدون الكعبة والبيت الحرام. والعمرة معروفة، اشتقاقها بين العمرة والعمر، العمرة والعمر مشتقان من مادة واحدة، وهي العين والميم والراء. الاعتمار، فمن حج البيت أو اعتمره. طب ليه اعتمره؟ ليه صيغة الافتعال دي؟ فمن حج البيت أو اعتمره، هذه صيغة شديدة، الحج صيغة يعني رقيقة خفيفة، إنما اعتمر شديدة. نعم، الاعتمار في الحقيقة على وزن افتعل، لأن العمرة تطوع، يكلف المؤمن نفسه فيها ما ليس فرضا عليه كالحج، فهو يجلب لنفسه المشقة بالإحرام والطواف والسعي، فناسبها التعبير بصيغة افتعل الدالة على بذل الجهد والمشقة، أو لأن الصيغة تميز من يؤدي مناسك العمرة عمن يعمر المسجد الحرام من المصلين والطائفين والعاكفين، ولذلك لم يقل فمن حج البيت أو عمره، إنما قال
2: اعتمره.
3: في الحقيقة العمرة نوع خاص من عمارة المسجد الحرام، وبين العمرة والعمر تقارب شديد، لأن المادة واحدة بين العمرة والعمر، فلا تخلو، أولا لا تخلو العمرة من معنى العمارة، فهي عمارة للمسجد الحرام، وهي عمارة بتطيب الروح. اشتراك العمرة والعمر في المادة اللغوية لا يفرق بينهما في اللفظ إلا بالتاء المربوطة، عمر عمرة، التاء المربوطة في الآخر هي الفرق. فيه تشابه يدل على أن العمرة من العمر بمكان، وأنها تعمر العمر كما يعمر الروح البدن. وتقديم الحج، فمن حج البيت أو اعتمر، تقديم، لاحظ هذا التقديم، لأن الحج هو الركن والعمرة نافلة وتطوع، والركن والفريضة مقدمة على النافلة. أيضا فلا جناح عليه أن يطوف بهما. لاحظ يطوف، أصله يتطوف، فقلب التاء الافتعال طاء وأدغمت في الطاء، وهذا القلب غلب حرف الطاء على الكلمة وجعله في أنفها بعد حرف المضارعة يطوف، وجعله الصوت الأعلى فيها لتأكيد وجوب الطواف بهما وتأكيد نفي الإثم والحرج. فالحاج والمعتمر يطوف بالصفا والمروة، ويطوف ويطوف ويطوف، ويكرر ذلك سبع مرات، ولذلك ناسبه صيغة يطوف، يعني لأنها ليس مرة واحدة، ولذلك هذا الافتعال يناسب المشقة ويناسب تكرار. الطاء المدغمة تناسب تكرار هذا الطواف. آية الأهلة،
2: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج.
3: نعم، هناك مناسبة ظاهرة بين هذه الآية والآية التي قبلها، لأنه ذكر قبلها صيام رمضان، ولاحظ صيام رمضان والحج، وهما ركنان متجاوران في أركان الإسلام في حديث بني الإسلام
4: على خمس,
3: على خمس. وهما متجاوران في المصحف في سورة البقرة, أحكام الصيام ثم تتبعها أحكام الحج. صيام رمضان والإفطار منه لا يعرفان إلا بالهلال, وكذا الحج لا يعرف إلا بالهلال, فهذا رابط ويجمع بينهما. في هذا الربع من سورة البقرة فصلت أكثر أحكام الحج والعمرة في السورة, بل في القرآن الكريم كله. فتخصيص الحج بالذكر في قوله قل هي مواقيت للناس والحج, مع أن الأهل مواقيت للصيام ومواقيت لغير الصيام, في براعة استهلال ليقول لنا إن هذا الربع فيه أحكام الحج. وفي إعراض القرآن الكريم عن الإجابة على سؤالهم إلى الإجابة عن سؤال آخر, لأن الصحابة كما سيأتي في سبب نزول هذه الآية أن سيدنا معاذ بن جبل وسيدنا ثعلبة بن غنم الأنصاري قال يا رسول الله ما بال الهلال يبدو دقيقا مثل الخيط ثم يزيد حتى يمتلئ ويستوي ثم لا يزال ينقص حتى يعود كما بدأ لا يكون على حالة واحدة كالشمس. فنزلت إن يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. في الحقيقة كان سؤالهم عن سبب تغير حال القمر زيادة ونقصا, ليه يبدو هلال ثم يزيد شيئا فشيئا حتى يكون بدرا ثم يقل ويتناقص عن نهاية الشهر. وعليه فالجواب بقوله قل هي مواقيت للناس والحج من الأسلوب الحكيم كما سمى علماء البلاغ, لأنه صرفهم عن السؤال عن سبب زيادة حجم الهلال ونقصانه إلى ما هو أنفع لهم من معرفة الحكمة من خلق الأهلة, وهي كونها مواقيت للناس والحج, أي معالم يوقتون بها عباداتهم وتجاراتهم وعدد نسائهم وما شابه ذلك. وكانت إجابتهم بذكر الحكمة لا بذكر السبب, لأن معرفة حكمتها هو المهم النافع لهم في صلاح دنياهم وأخراهم, فكان عليهم أن يسألوا عنه. هناك شيء آخر وهو استهلال الآية بمواقيت للناس والحج في مخالفة للظاهر, لأن كان الظاهر يقول هو لقاء الهلال يزيد للعلة العلمية والسبب العلمي وهو حجب الشمس له عن الأرض فيظهر جزء صغير منه ثم يزال, هذا هو السبب العلمي,
4: يقول العلم يعني.
3: نعم هذا هو السبب العلمي. ولكن هذه المخالفة في تحويل الإجابة عن سؤال آخر لم يسألوا عنه فيها إرهاص وبراعة استهلال, بأن عمود تشريع الحج في هذه الصورة يركز على مخالفة هدي أهل الشرك, يركز على المخالفة, مخالفة هدي أهل الشرك, مخالفتهم بإتيان البيوت من أبوابها, وكانوا إذا أحرموا ليأتونها من ظهورها, ولذلك قال الله وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. أيضا مخالفة بإباحة التجارة في موسم الحج, وكانوا إذا أحرموا بالحج امتنعوا عن التجارة فأباح الله لنا أن نتاجر ونحج معا. أيضا فقال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. مخالفتهم في الوقوف بعرفات, وكان الحمص من قريش يستنكفون أن يقفوا بعرفات مع عامة الناس ويقولون لا نقف مع عامة الناس ويقفون بمزدلفة بدل
4: من عرفات,
3: فرد الله الوقوف إلى عرفات فقال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. انظر إلى السياق العجيب, سياق مخالفة هدي أهل الشرك.
4: سبحان من هذا كلامه وهذا هديه سبحانه وتعالى. في نهاية هذه الحلقة نشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر وأستاذ البلاغة القرآنية, ونشكركم إخوتنا إخوة الإيمان على وعد باللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله, مع تحيات هدى محمد من الهندسة الإذاعية وتحياتي, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: لا يأتون بمثله. برنامج من إعداد وتقديم رضا عبد السلام.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من سورتي الزمر وغافر, يتلو علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورتي الزمر وغافر، تلا علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، نوجه نيات حضراتكم بأن الفائز في سؤال مسابقة أذان الحج في سؤال الأمس سارة السيد عبد المعطي المشد من محافظة المنوفية بجائزة قدرها 2500 جنيه. الآن نستمع إلى إعادة لسؤال اليوم.
2: إذاعة القرآن الكريم

0: الحج مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع سؤال جديد في هذه المسابقة.
2: الهدي من شعائر الحج التي تظهر معنى البذل والتضحية، والهدي هو ما يهدى من بهيمة الأنعام تقربا لله تبارك وتعالى من الإبل والبقر والغنم، وهو مرتبط بقصة عظيمة في تاريخ النبوة، قصة نبي الله إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل، حيث فدى الله تبارك وتعالى إسماعيل عليه السلام بذبح عظيم. فيأتي الحاج ليحيي هذا المعنى فيقدم الهدي تقربا إلى الله تعالى، معلنا استعداده للتضحية في سبيل طاعة الله. والمقصود بالذبح ليس مجرد إراقة الدماء، بل يقصد تحقيق التقوى كما بيّن القرآن الكريم. كما أن في الهدي جانبا اجتماعيا، فهو يسد حاجة الفقراء والمساكين مما يعزز التكافل بين المسلمين. والهدي على قسمين: هدي واجب وهدي للتطوع. فالواجب ما كان لسبب كهدي التمتع والقران، أو ما يكون جبرانا لنقص وقع في النسك بترك واجب أو فعل محظور، فهذا النوع من الهدي يجب أداؤه، فمن لم يستطع فعليه صيام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع من حجه، لقوله تبارك وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. أما هدي التطوع فهو ما يقدمه المسلم من باب البر والإحسان، رغبة في مضاعفة الأجر والشكر لله تعالى على نعمة إتمام النسك. والسؤال 20: أشارت آية في كتاب الله تبارك وتعالى إلى أن المقصد الأعظم من الهدي تحقيق التقوى، اذكر اسم السورة ورقم الآية.

للمسابقة جائزة يومية قدرها 2500 جنيه، ويمكنكم المشاركة في الإجابة على أسئلة المسابقة من خلال الرابط الموجود على صفحة إذاعة القرآن الكريم وصفحة وزارة الأوقاف على الفيسبوك، مع تمنياتنا بدوام التوفيق.

آن الحج مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا أمسينا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا وفي الآخرة. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن سيدنا محمدًا عبدك ورسولك. رضينا بالله تعالى ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذه الطائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقرأها الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام أحمد في مسنده رضي الله عنه عن جابر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر يقول: لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي ألا أحج بعد حجتي هذه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، كتب عليكم الحج. قال: فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال: لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا أن تعملوا بها. الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأزواجه في حجة الوداع: هذه ثم ظهور الحصر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما، أو عن الفضل بن عباس، أو عن أحدهما عن صاحبه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يحج فليتعجل، فإنه قد تضل الضالة ويمرض المريض وتكون الحاجة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كهيئته يوم ولدته أمه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والعمرتان تكفران ما بينهما من الذنوب. وعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، ألا نخرج نجاهد معكم؟ قال: لا، جهادكن الحج المبرور، هو لكن جهاد. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوتنا في رحاب الإيمان، بعد أذان المغرب بمشيئة الله تعالى ننتقل بحضراتكم لإذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف، حيث ننقل لكم احتفال إذاعة القرآن الكريم بأيام الحج. في هذا الاحتفال تستمعون إلى تلاوة من الشيخ أحمد تميم المراغي، وكلمة من الأستاذ الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق، وإلى ابتهال من المتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان. ينقل لنا الاحتفال من أسرة المذيعين الدكتور محمد مصطفى يحيى، ومعه من أسرة التخطيط الديني الزميل علي مسعود السهيد. وبمشيئة الله تعالى في 10:15 من سهرة الليلة نستمع إلى أمسية دينية مسجلة من مسجد الأربعين بميت كنانة بمركز طوخ بمحافظة القليوبية. تستمعون إلى تلاوة من القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي، وكلمة من الشيخ محمد حسن قاعود من علماء الأزهر الشريف، والابتهال المتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. الأمسية من إعداد وتقديم الزميل محمد عبد الحق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.

0: مرة في العمر.
1: قدم المتاهل الشيخ محمد الطوخي هذا الابتهال. إذاعة قرآن الكريم من القاهرة. الآن نبقى مع قرآن المغرب للقارئ الشيخ عبد العظيم زاهر يتلو علينا ما يتيسر من قصار السور.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب

منثوسة. أفلا يرون

إلى الأرض كيف سطحت

حاجه.

كنا مع قرآن المغرب للقارئ الشيخ عبد العظيم زاهر، وقد تلا علينا ما تيسر من قصار السور. إذاعة قرآن الكريم من القاهرة. اللهم يا ربنا تقبل منا صالح الأعمال، واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اجعلنا من الذين ينتهزون هذه الفرصة في العشر الأول من شهر ذي الحجة، وتقبل منهم صالح أعمالهم يا أرحم الراحمين. حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، يؤذن بصلاة المغرب، يرفع الأذان الشيخ محمد رفعت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة أذن بصلاة المغرب، رفع الأذان الشيخ محمد رفعت. صلاة العشاء يؤذن بها بمشيئة الله تعالى في 9:14. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، الآن ننتقل بحضراتكم لإذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف لننقل لكم احتفال الإذاعة بأيام الحج. الميكروفون بصحبة الزميل الدكتور محمد مصطفى يحيى.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العظيم. أما والذي حج المحبون بيته ولبوا عند المهل وأحرموا، وقد كشفوا تلك الرؤوس تواضعا لعزة من تعنو الوجوه وتسلم، دعاهم فلبوه رضا ومحبة، ولما دعوه كان أقرب منهم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من رحاب الجامع الأزهر الشريف، حصن العلم ومنارة الإسلام ورمز الوسطية والاعتدال، حيث أنفاس العلماء وميراث الحكماء، وفي أفضل أيام الدنيا في العشر الأوائل من ذي الحجة، ننقل لحضراتكم على الهواء احتفال إذاعة القرآن الكريم بهذه العشر المباركات، حيث يتوافد ضيوف الرحمن إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج في رحلة هي رحلة العمر، إن أحسنها الحاج عاد بصحيفة بيضاء، رحلة ترتاح فيها الأبدان رغم المشقة، رحلة ترتقي فيها النفوس رغم شهوات الدنيا، رحلة تطمئن فيها القلوب رغم متاعب الحياة. تركوا الأوطان وأنفقوا الأموال وانسلخوا من كل عرض دنيوي، ودعوا أولادهم وأحبابهم محملين بكل ملامح الأمل والرضا والطمع والرجاء. يا له من موقف عظيم، ويا لها من فرحة كبرى، حينما يصل الحاج إلى بيت الله الحرام، وتقع عينه على الكعبة الغراء، ويستلم الحجر الأسعد، ويطوف ويصلي ويسعى ويشرب من ماء زمزم. ولما نزلنا بأرض الهدى ورد السلام حمام الحرم، وطفنا مع الشوق حول السطور، ورحنا بأرواحنا نستلم، دعونا وماذا تقول الشفاه إذا الروح غنت بسحر النغم. إخوة الإيمان والإسلام، الآن يقام لصلاة المغرب التي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ محمد فوزي البربري من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف.

0: استقيموا استووا تراصوا واعتدلوا ساووا الصف إن تسوية الصف من إقامة الصلاة. الله أكبر
1: الله أكبر

0: هو أكبر.
1: الله أكبر،
0: الله.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله

0: نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم آمين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، أدينا صلاة المغرب في رحاب الجامع الأزهر الشريف خلف فضيلة الشيخ محمد فوزي البربري من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف، ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء احتفال إذاعة القرآن الكريم بالعشر الأوائل من شهر ذي الحجة. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، ما أجمل هذا النشيد الإيماني، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. ورد عن سهل بن سعد الساعدي عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر، حتى تنقطع الأرض من هاهنا وهاهنا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أجمل هذا النشيد الذي يحمل الاستجابة لأمر الله، ويحمل انتصار الإنسان على شهوات نفسه. إخوة الإيمان والإسلام، إلى روضة القرآن الكريم مع هذه التلاوة المباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي.
1: أعوذ بالله من

سك

تلك عشرة كاملة.

الغضب. الحج أشهر معلوم

الحج. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وتزودوا

الْعَذَابِ.

فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر.

0: الفاتحة.
1: نور جبينك في هدى القرآن، واقطف حصادك بعد طول نضال، واسلك دروب العارفين بهمة، والزم كتاب الله غير مبالي. استمعنا أيها الإخوة المؤمنون إلى هذه التلاوة المباركة من فضيلة القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، ونحن في رحاب الجامع الأزهر الشريف ننقل لحضراتكم على الهواء احتفال شبكة القرآن الكريم بالعشر الأوائل من ذي الحجة. أخي الحاج، يا من وفقك الله واختارك ضيفا عليه هذا العام، اعلم أنها رحلة القلوب الصافية والنفوس الراقية والأخلاق الحسنة، فانقطع عن الدنيا بأسرها، ولا تنشغل بمال أو عيال أو تجارة ومناصب. ويا أخي الكريم، يا من تشتاق إلى عرفات ولم تكن من أهلها هذا العام، لا تحزن، فنية المرء خير من عمله، ولا تقطع الأمل في الله. يا بئر زمزم إن بعدت فإنني بالروح زرتك والحبيب سقاني. إخوة الإيمان والإسلام، تحت عنوان تجديد النية في مواسم الطاعات يحدثنا فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق.
2: الحمد لله رب العالمين الذي من علينا بنعمة الإسلام، نحمد الله الذي عرفنا بواردات التكليف وبواردات التعريف. فواردات التكليف هي أوامر الله ونواهيه، وهي التي يدونها الملائكة، لأن الملائكة من خلق الله. أما واردات التعريف فمحلها القلوب، يعلمها علام الغيوب. كيف نجدد النية في مواسم الطاعات؟ ليست الطاعات المشروعة في أركان الإسلام طبقة واحدة، ولكنها تبدأ بالطاعة القولية: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. ثم الطاعة البدنية وإقام الصلاة، ثم الطاعة المالية وإيتاء الزكاة فعل، ثم الطاعة البدنية القلبية وهي الصيام. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، أي لم يتعبد أحد غير الله بالصوم، فهذه عبادة خصها الله بذاته العلية تمييزا له عن الآخرين من المعبودين الباطل. فإن الذين يعبدون بالباطل الناس يركعون لهم ويسجدون ويدفعون الأموال إلى آخره، أما الصوم فلا، فهي مرحلة قلبية. ولذلك قال سيدنا المصطفى: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. نحن نريد أن نبين مهمة النية. النية محلها القلب، ولذلك الإمام النووي رحمه الله في الأربعين النووية، هذه الأربعون تعد أصل هذا الدين. فأصل أصول هذا الدين مداره على النية: إنما الأعمال بالنيات. لماذا؟ لأن النية أمر قلبي. ولذلك يقول أهل العلم بالتفسير في قول الحق سبحانه: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قالوا، ورد في الأثر أن الملائكة الكاتبين يصعدون إلى رب العالمين بالدفتر الذي دونوا فيه عملك الذي رأوه ظاهرا، فيطلعهم الله على ما في اللوح المحفوظ، فيجدون أن هذا العمل الذي كتبوه طاعة وثوابا هو مدون في اللوح المحفوظ ذنبا وإثما. قالوا: كيف يا رب؟ قال: لأني اطلعت على قلب عبدي فقد كان يرائي بما عبدني. لذا قال ربنا: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. فالفعل حقيقته النية، والعمل إجراء ظاهري، والملائكة كالمخلوقات الأخرى لا ترى إلا الظاهر ولا تدون إلا الظاهر. فتعود الملائكة فتمحو ما كتب ثوابا وتثبت ما في اللوح المحفوظ. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. الذي ستأخذه يوم القيامة هو المطابق لما في اللوح المحفوظ. آه من النية. ولذلك القارئ الكريم قال في أول آية: وأتموا الحج والعمرة لله. واللام هنا لام الملك التي تدل على أن تمام الحج والعمرة إنما هو بصدق النية. إن الله لا ينظر إلى صوركم، فالملائكة تنظر إليها والناس ينظرون إليها، ولكن ينظر إلى قلوبكم، فالقلب محله النية. فأروا الله من قلوبكم خيرا. وجعل هذا الحديث أصل أصول هذا الدين. ولذلك جاء في السنة الصحيحة أيضا: أخلص دينك يكفيك القليل من العمل. يعني لا تشغل نفسك بأنك صليت في جماعة فحصلت على كذا من الثواب، وقرأت من القرآن كذا حرفا فأخذت كذا من الثواب. لا لا، لن ينفعك هذا. العبرة بماذا؟ العبرة بصدق النية. ولذلك في السنة: أخلص دينك يكفيك القليل من العمل. وقد ورد أن رجلا من الصالحين كان له صديق عنده بعض التقصير في طاعة الله، فلما مات ذلك الرجل الذي كان عنده بعض التقصير كان حزينا جدا عليه، فرآه في رؤيا منامية بخير حال. قال: يا صاحبي، أنا سعيد أنني رأيتك في هذا الحال الطيب، لأني كنت في شدة من القلق عليك لتقصيرك في الطاعة، وكنت أدعو الله لك. فقال له: أبشر، فإنهم هنا يتعاملون بالنيات لا يتعاملون بالحسنات. النية لماذا؟ لأن النية صدق إيمان، لأنها مرتبة عبادة قلبية، وهي في حج بيت الله الحرام كلها قلبية من أول ما عزمت على الحج. فمن فرض فيهن، أي فمن عزم ونوى، والذي يعلم العزم والنية هو الله وحده، هو الذي يعلم ما تخفي الصدور. فإن كنت متعاملاً مع ربك بصدق وصدقت نيتك واطلع الله على ما في قلبك، حينئذ تكون دخلت من المدخل الصحيح، ويجعل الله لك ثواب الحج ليس ثواب 6 أيام، ولكن يجعله ثواب 3 أشهر، لأنك هنا في العبادة القلبية. ولذلك ترى في آيات الحج وحدها ذلك: ومن يعظم شعائر الله، والتعظيم محله القلب، فإنها من تقوى القلوب. ولذلك أيضا ترى مفردة قرآنية جاءت مرتين فقط في آيات الحج: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم، وكذلك أيضا وبشر المخبتين. يقول أهل العلم بالتفسير: الإخبات التواضع. فهل الإخبات هو التواضع؟ لا، التواضع سلوك ظاهر. ربما أرى مشيتك وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، إذن التواضع سلوك ظاهر أنا أراه وأنت تراه. أما الإخبات فتواضع القلب. ولذلك آية في الحج فقط جاءت هذه المفردة القرآنية الفريدة: فالإخبات تواضع قلبي. فالله يقول: وبشر المخبتين، ولم يقل وبشر المتواضعين. فالنية هي مدار العمل كله، فالإخبات تواضع قلبي، والتواضع سلوك ظاهر ربما يكون في الداخل غير ذلك. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح نياتنا، وأن يجعل وجهتنا له واتجاهنا إليه وحده، وأن يخلص أعمالنا من كل رياء ومن حب السمعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا جميعا والمستمعين والمستمعات حجة إلى بيت الله الحرام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: على قدر النوايا تكون العطايا، وعلى قدر الصبر يكون الجبر، وعلى قدر الاستعداد يكون الإمداد، وعلى قدر المؤونة تكون المعونة. استمعنا أيها الإخوة المؤمنون إلى هذه الكلمة المباركة من فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الشريف الأسبق. ونحن في رحاب الجامع الأزهر الشريف ننقل لحضراتكم على الهواء احتفال شبكة القرآن الكريم بالعشر الأوائل من شهر ذي الحجة. أخي الحاج، إحرامك تجرد، وتلبيتك استسلام، وطوافك ولاء، وسعيك عمل، وعرفات توبة، وهديك تضحية، فأخلص لله تبارك وتعالى إليك، وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمل خائب، وفيك وإلا فالغرام مضيع، وعنك وإلا فالمحدث كاذب. نرفع أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى مع المبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان.

0: صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. اللهم إنا نسألك بقدرتك على كل شيء أن تكتب لنا وقوفا بعرفات قبل الممات. اللهم وفق الحجاج لأداء المناسك كما تحب وترضى، وردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين، مأجورين غير مأزورين، اللهم آمين. إخوة الإيمان والإسلام، بهذه الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية التي قدمها المبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان، نصل بحضراتكم إلى ختام احتفال هذه الليلة المباركة. في الختام لكم التحية من الإذاعة الخارجية، مهندس الصوت مصطفى لاشين من غرفة المراقبة الرئيسية، هذه تحيات الزملاء مهندس خالد رمضان، عبد العزيز الجهني، أحمد نصر، ومن مصدر الإذاعة الخارجية حنفي أبو زيد وأشرف أبو زيد، هذه تحيات الزميل علي مسعود السهيت من أسرة التخطيط الديني، على وعد بلقاء آخر إن شاء الله تعالى. هذه تحياتي محمد مصطفى يحيى من أسرة المذيعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، في الغد بمشيئة الله تعالى يتجدد اللقاء مع احتفالاتنا بالعشر الأول من ذي الحجة، خير أيام الدنيا. وفي الغد بمشيئة الله تعالى ننقل الاحتفال لكم من مسجد الجامع الأزهر بالقاهرة، وتستمعون إلى تلاوة من الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، وإلى كلمة من الدكتور عبد الفتاح العواري تحت عنوان خير الكلام التسبيح والتهليل، وتستمعون إلى ابتهال من المبتهل الشيخ إبراهيم راشد ينقل لنا احتفال الغد من أسرة المذيعين الزميل محمد جمعة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: إني أنا صاب المشوق لأحمد

0: قدم المبتهل الشيخ إبراهيم الإسكندراني هذه التواشيح الدينية. إذا عطق القرآن الكريم من القاهرة من سورتي الحشر والممتحنة يتلو علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورتي الحشر الممتحنة علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: إذاعة قرآن الكريم من القاهرة من سورة الحج يتلو علينا القارئ الشيخ طه الفشني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ونعم النصير. صدق الله العظيم.
1: من سورة الحج تلا علينا القارئ الشيخ طه الفشني، إذاعة قرآن الكريم من القاهرة.

حمزة

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة يؤذن بصلاة العشاء، يرفع الأذان الشيخ طه الفشني.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: هكذا يا إخوتنا، في رحاب الإمام حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة أذن بصلاة العشاء، رفع الأذان الشيخ طه الفشني. صلاة الفجر يؤذن بها بمشيئة الله تعالى في 4:17، وتشرق الشمس بإذن ربها قبل 6:06. اللهم يا ربنا تقبل منا صالح الأعمال، واجعلنا من الذين يحافظون على الصلوات في أوقاتها يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان والإسلام، أنقل لكم تحيات شحات عبد العظيم وإبراهيم الغريب من هندسة الهواء، ونحن مستمرون معكم بمشيئة الله تعالى لنقدم لكم تلاوات وأحاديث وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بمشيئة الله تعالى. في حوالي 10:15 تلتقون مع الأمسية الدينية والتي يقدمها لنا الزميل محمد عبد الحق، وتستمعون إلى قرآن السهرة بمشيئة الله تعالى بصوت الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي يتلو علينا ما يتيسر من سور الأنفال ومحمد وقريش. أما الآن تستمعون إلى هذه التلاوة من سورة المؤمنون بصوت القارئ الشيخ محمد بدر حسين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة المؤمنون، تلا علينا القارئ الشيخ محمد بدر حسين.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في لقائنا اليومي المتجدد المصحف المعلم، هذا اللقاء الذي نلتف فيه حول القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى وكيف تكون قواعد النطق الصحيح، وما زلنا في رحاب سورة الروم. إخوة الإيمان، نبدأ تلاوة هذه الحلقة بدءا من الآية 26 من سورة الروم.
3: وسورة الروم سورة مكية، آياتها 60 آية، نزلت بعد سورة الانشقاق، وترتيبها في المصحف الشريف السورة 30.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: والأرض
1: وله من في السماوات والأرض
0: كل له قانتون
1: كل له قانتون
0: وهو

0: وهو العزيز الحكيم
1: وهو العزيز الحكيم
0: ضرب لكم مثلا من أنفسكم

0: أنفسكم
1: كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون
0: كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون
1: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم
0: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: إخوة الإسلام، بهذه الحلقة قرأنا معا حتى الآية 30 من سورة الروم،
3: وهذه بعض معاني الكلمات التي وردت في تلاوة هذا اليوم:
2: له قانتون،
3: مطيعون، منقادون لإرادته،
2: له المثل الأعلى،
3: الوصف الأعلى في الكمال والجلال،
2: فأقم وجهك،
3: قومه وعدله،
2: للدين،
3: دين التوحيد والإسلام،
2: حنيفا،
3: مائلا إليه، مستقيما عليه،
2: فطرة الله،
3: إلزموها وهي دين الإسلام،
2: فطر الناس عليها،
3: جبلهم وطبعهم عليها،
2: لخلق الله،
3: لدينه الذي فطرهم عليه،
2: ذلك الدين القيم،
3: ذلك الدين المستقيم الذي

0: لا عوج فيه.
1: إخوة الإسلام، تحدثنا في الحلقة السابقة وقلنا إن حرف الراء يرقق إذا كان مكسورا، سواء كانت هذه الراء في أول الكلمة أو في وسطها أو في آخرها.
0: لكن ما الحالة الثانية التي يرقق فيها حرف الراء؟
1: إذا كان قبل حرف الراء حرف لين، وقد قلنا في حلقات سابقة حينما كنا نشرح معا أحوال المد، إن حرف اللين هو حرف الواو والياء الساكنتين والمفتوح ما قبلهما حال الوقف.
0: نرجع إلى كلامنا مرة أخرى فنذكر الحالة التي يجب أن يرقق فيها حرف الراء، وهي إذا كان قبل الراء حرف لين، وقد عرفتموه منذ قليل ما هو حرف اللين، مثل كلمات
1: قدير، خبير، بصير.
0: فنجد في هذه الكلمات أنها جميعا تنتهي بحرف الراء. وقبل حرف الراء في هذه الكلمات نجد حرف الياء موجود قبل حرف الراء.
1: وهذا الحرف من حروف اللين.
0: فإذا وقفنا على الكلمة فيجب أن نرقق حرف الراء فيها، فنقول
1: قدير، خبير، بصير.
0: قدير، خبير، بصير.
1: لاحظ معي يا أخي المسلم أن حرف الراء هنا يرقق حال الوقف فقط.
0: أما إذا وصلنا الكلمات ببعضها فلا ترقق الراء عند النطق بها، كأن نقول مثلا إن الله خبير بما تعملون، فنجد أن كلمة خبير لم نقف عندها وإنما وصلنا الكلام فقلنا خبير بما، فحرف الراء في نطقنا له عند هذه الحالة يجب ألا يرقق مثل الوقف عليه.
1: أيها الإخوة المؤمنون، إلى لقاء الغد إن شاء الله، نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: المصحف المعلم،
1: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: نزل.
1: ما المراد بالجناح المذكور في قوله تعالى في آية الحج: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. الجناح أصله من جنح الشيء إذا مال، يقال جنحت السفينة إذا مالت إلى أحد جوانبها. والمراد بالجناح هنا الإثم والذنب، لأنه لما كان الإثم يميل بالإنسان عن الحق إلى الباطل سمي جناحا. وقد ذكر المفسرون أن الناس كانوا يتحاشون من التجارة في الحج، حتى إنهم كانوا يجتنبون البيع والشراء في العشر الأوائل من ذي الحجة، فنزلت هذه الآية لتخبرهم بأنه لا حرج عليهم في ذلك. روى الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان ذو المجاز وعقاظ متجر الناس في الجاهلية، فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك حتى نزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. هذا والله أعلم.
1: ومضى تفسيرية.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، في 11:15 نستمع إلى قرآن السهرة. قرآن سهرة الليلة للقارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي، والتلاوة من سور الأنفال ومحمد وقريش. الآن نبقى مع هذه الآيات البينات من سورتي البلد والضحى للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره

Jones. أكور رقابك.

عليه نار مصدر.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه آيات بينات من سورتي البلد والضحى، تلاها علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، عن فضل العشر الأول من شهر ذي الحجة يحدثنا الآن فضيلة الدكتور محمود بسيوني فودة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فالله عز وجل بفضله وكرمه يختص برحمته من يشاء وما يشاء. لقد اصطفى من خلقه رسلا، وفضل بعضهم على بعض، وفضل بعض بقاع الأرض على بعض، فجعل منها حرما آمنا جعل فيه بيته العتيق الذي جعله مثابة للناس وأمنا، وتجلى بفضله وكرمه على بعض الأزمنة، ففضل بعض الأيام على بعض. وكل ذلك لا يفعل عبثا ولا مصادفة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وإنما يسير وفق تدبير محكم ونظام دقيق، وينبع من رحمة الله التي وسعت كل شيء. ومن الأيام التي جعل الله عز وجل لها مكانة عنده وأفاض عليها بفضله ورحمته أيام العشر من ذي الحجة، لقد أقسم الله عز وجل بها في كتابه، فقال عز وجل: والفجر وليال عشر. ويحدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل هذه الأيام للطائعين من عباد الله فيقول: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أفضل عند الله ولا العمل فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني من العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير وذكر الله عز وجل، وإن صيام يوم منها يعدل بصيام سنة، والعمل فيهن أيضا عند الله سبحانه وتعالى يضاعف ب700 ضعف. وكل هذا يثبت ويؤكد أن فضل الله عظيم على عباده في هذه الأيام، وفيها نفحات من الله عز وجل على المسلم. إن على المسلم في هذه الأيام أن يتعرض لهذه النفحات: اطلبوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات ربكم، فإن لله عز وجل في أيام دهره نفحات يصيب بها من يشاء من عباده. وفي هذه الأيام العشر يوم يقف الناس فيه راجين رحمة ربهم خائفين من عذابه، إنه يوم عرفة، وهو اليوم الذي ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا فيتفضل وينزل رحمته ويعمم نعماءه ويزداد بره ويباهي بأهل الأرض أهل السماء، فيقول: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا ضاحين، جاءوا من كل فج عميق، أشهدكم أني قد غفرت لهم. إن الله عز وجل يحبب إلى عباده الإيمان بتفضيل بعض الأيام على بعض حتى يألفوا طاعته ويذوقوا حلاوة الإيمان. وهنا يتحقق قوله سبحانه: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. هذا، وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: من تسجيلات الأستاذ الدكتور محمود بسيوني فودة استمعنا إلى حديث الصباح موضوع فضل العشر الأوائل من ذي الحجة. إخوة الإيمان والإسلام، حتى يضمنا لقاء آخر إن شاء الله، لكم تحيات إبراهيم مجاهد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: العاشرة مساء الأربعاء، ثالث أيام شهر ذي الحجة عام 1447 للهجرة، الموافق للعشرين من مايو عام 2026 للميلاد.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم. وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج.
2: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بحضراتكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج للرد على أسئلتكم واستفساراتكم. السؤال الأول ورد إلينا من مستمع يقول فيه: هل تجوز التعزية عن طريق وسائل الاتصال الحديثة وليس مشافهة أو مواجهة، خاصة مع انتشار هذه الوسائل؟ وما الصيغ المناسبة في التعزية؟ أو ماذا نقول لأهل الميت؟ يجيب عن هذه الرسالة الأستاذ الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه المقرن بجامعة الأزهر الشريف.
3: الحمد لله رب العالمين. قال في القرآن الكريم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فإن للمسلم على المسلم حقوقا، لأن المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، ولأن بين المسلمين علاقة قوية وصلة رحم معنوية سببها الإسلام والرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ومن ثم إذا نزل بأحد المسلمين مصاب بأن فقد زوجه أو ولده أو أهله أو أي قريب عزيز أو صديق حميم مقرب إليه، استحب للآخرين أن يعزوه. والمقصود بالتعزية الشرعية تسلية أهل المصيبة وقضاء حقوقهم والتقرب إليهم وقضاء ما هم في حاجة إليه والوقوف بجانبهم حتى يتجاوزوا المحنة ويصلوا إلى بر الأمان ومرفأ السلامة والهدوء والاستقرار. والأصل في التعزية أن تكون مواجهة بين المعزي والمعزى في المكان الذي يقيم فيه المعزى، هذا هو الأصل شرعا، لكن غير الأصل جائز ومشروع. فتجوز عن طريق الهاتف أو عن طريق البرق أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. المهم أن يعلم المصاب أنه ليس يواجه مصابه وحده، بل المسلمون من حوله مساندين ومتكاتفين ويشعرون بمشاعره ويحزنون لما أصابه ويشاركونه في سرائه وضرائه. وعلى المستمع الكريم أن يستمع إلى ما ورد بشأن فضل التعزية وصوابها للمعزي، حيث روي عن سيدنا محمد رسول الله أنه قال: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الكرامة يوم القيامة. وفي حديث آخر عن أبي برزة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عزى ثكلى، ثكلى وهي المرأة التي فقدت وليدها، كسي بردا في الجنة، بردا وليس بردا واحدا، لما كسي بردا في الجنة. وفي صيغ التعزية قبل أن أختم، يقول المعزي للمعزى له: رحمك الله وآجرك، فيرد عليه المعزى: أعظم الله أجركم وأحسن عزاءكم. هذه هي بعض صيغ التعزية المشروعة، وغيرها إذا كان في معناها يكون مشروعا بحمد الله عز وجل.
2: أما السؤال الثاني مستمعين الكرام، فقد ورد إلينا من مستمع يسأل: ما هي الليالي العشر التي أقسم الله بها في قوله: والفجر وليال عشر، وما فضلها؟ يجيب على هذه الرسالة الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في مطلع سورة الفجر: بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. صدق الله العظيم. فافتتح الله سبحانه وتعالى السورة الكريمة بالقسم بأشياء لها شرفها وقدرها ولها فوائدها الدينية والدنيوية ولها دلالتها الواضحة على كمال قدرته سبحانه وتعالى. ومن هذه الأشياء التي أقسم الله بها الليالي العشر، واختلف العلماء في المقصود بها، فبعضهم يرى أنها العشر الأواخر من شهر رمضان، وبعضهم يرى أنها العشر الأول من شهر المحرم، وأكثر العلماء على أنها الليالي العشر الأول من شهر ذي الحجة، وذلك لأنها وقت مناسك الحج، ففيها الإحرام والطواف والوقوف بعرفة. فقد أخرج الإمام النسائي في السنن الكبرى عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والفجر وليال عشر. قال: العشر عشر الأضحى. وأخرج الحاكم في المستدرك عن ابن عباس رضي الله عنهما: والفجر، قال: فجر النهار، وليال عشر، قال: عشر الأضحى. هذا وقد ورد في فضل الليالي العشر وفضل العمل فيها أحاديث كثيرة، منها ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله تعالى فيهن من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويرجع فضل هذه الأيام إلى أنها الأيام التي فيها الذهاب إلى المسجد الحرام لأداء فريضة الحج والعمرة، ويعيش الناس فيها في ظلال الروحانية والشوق إلى الأماكن المقدسة، سواء من سافر ليحج ومن لم يسافر. والعمل الصالح إذا وقع في ظل هذه الروحانية كان أرجى للقبول ومضاعفة الثواب. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
2: في نهاية هذا اللقاء مستمعينا الكرام، نتقدم بخالص الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، كما نتقدم بخالص الشكر للدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. شكرا لكم مستمعينا، على وعد بلقاء جديد. لكم التحية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى مع هذا الابتهال للشيخ عبد السميع بيومي.
6: نبي الهدى، نبي الهدى، أشرق أشرق بروح

0: قدم الشيخ عبد السميع بيومي هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، حتى دقات 11 أترككم مع هذه الأمسية الدينية التي سجلت من مسجد الأربعين بميت كنانة، مركز طوخ، محافظة القليوبية. الأمسية فيها تلاوة للقارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي، وكلمة من الشيخ محمد حسن قاعود من علماء الأزهر الشريف، وابتهال للمبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. هذه الأمسية أعدها ويقدمها الزميل محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. صدق الله العظيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية عطرة من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد الأربعين بميت كنانة، مركز طوخ بمحافظة القليوبية، حيث نعيش وإياكم هذه اللحظات الطيبة ونحن نقدم لحضراتكم هذه الأمسية الدينية عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، ذكر المولى تبارك وتعالى حياة للقلوب وبهجة للنفوس والأرواح. يقول المولى تبارك وتعالى في كتابه المجيد: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويقول صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، الذي يذكر ربه حي والذي لا يذكره ميت. نعم إخوة الإيمان، فالحياة الحقيقية في ذكر المولى تبارك وتعالى والأنس به دون سواه. نسأل المولى تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده الذاكرين الشاكرين. إخوة الإيمان، وخير ما نستهل به هذه الأمسية الدينية القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

منها

عليك يا سيدنا.

0: عليك.
1: اللهم
0: صل على سيدنا
1: عليك
2: ذلك الدين القيم
1: لا يا سيدنا.

Ich habe schon einen Mann.

زين لهم سوء

فاما

وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. وكلمة الله هي العليا.

0: الأمسيات الدينية التي نقدمها لحضراتكم من هنا من رحاب مسجد الأربعين بميت كنانة مركز طوخ بمحافظة القليوبية. إخوة الإيمان، ومن روضة القرآن الكريم إلى روضة العلم والعلماء، نستمع الآن إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الشيخ محمد حسن قعود من علماء الأزهر الشريف.
1: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة المسلمون، لقد خلق الله الإنسان في أكمل صورة، وخلقه في أحسن تقويم، وجعل مدار صلاح جسده على مضغة وضعها فيه، ألا وهي القلب. القلب ذلكم العضو الذي به حياة النفوس، وعليه مدار الأعمال والطاعات. إن القلب هو اللطيفة الربانية الروحانية التي هي حقيقة الإنسان، وهو الجزء العارف من الإنسان، وهو المخاطب المحاسب المعاتب والمطالب من قبل الله عز وجل. إنه عضو عجيب ومضغة غريبة. لماذا؟ لأن القلب كما يقولون هو الملك، فهو أمير الجسد وملك الأعضاء، وهو قائدها، وكل الحواس والجوارح تابعة له، فلا تصدر أفعالها إلا عن أمره، ومنه تكتسب الاستقامة أو الزيغ. فأعمال الجوارح إنما هي ثمرة لأعمال القلوب. لذلك قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام مسلم بسنده عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله قال: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فأعمال الجوارح ثمرة لأعمال القلوب. وكذلك قال رسول الله عن القلب: إنه مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فكل الأعمال إنما مردها إلى القلب وانبعاثها من القلب. ولما كان القلب أمير الجسد وملك الأعضاء، أصبح هدفاً مشتركاً بين الملائكة والشياطين، فكلاهما يستهدفه، لأنه إذا سقط القائد سقط الجنود. فالملائكة والشياطين في معركة دائمة مستمرة حول هذا القلب، ونتيجتها إما هدايته وحياته، وإما قسوته ومماته. لذلك يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله: كيف طابت نفسك أن تكون ظهيراً لفئة النفس على فئة القلب، وفئة القلب مؤمنة، وفئة النفس عاصية. وطهارة القلب شرط من شروط دخول الجنة. قال تعالى في قرآنه: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وهكذا من لم يعمل على تطهير

0: أن ينال الخزي العظيم في الدنيا والعذاب المقيم في الدار الآخرة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: الجنة لا يدخلها خبيث ولا من فيه شيء من الخبث، فمن تطهر في الدنيا ولقي ربه طاهرا دخلها بغير معوق. من أجل ذلك جاء الأمر الرباني لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال له ربه: وثيابك فطهر. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: إن المراد بالثياب هاهنا القلب، والمراد بالطهارة إصلاح الأعمال والأخلاق. وإن القلب هو محل نظر الله سبحانه. لقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى أعمالكم وقلوبكم. فلقد أبان الحديث الشريف أن القلب هو موضع نظر الملك جل في علاه، فلا عبرة بحسن الظاهر مع خبث الباطن. لذلك ينبغي على الإنسان أن يطهر قلبه وأن يبيض قلبه. وإن كانت هناك إساءات من الناس من أصحاب القلوب السوداء، لابد للإنسان أن يبيض قلبه وأن يصفي نفسه. يا أبيض القلب لا تحزن إذا زعموا أن البياض بهذا العصر تغفيل، دع السواد الذي يغشى ضمائرهم وعش نقيا فذاك القال والقيل. فالعبرة ليست بظاهر العمل، فقد يكون ظاهره العصيان ويكون صاحبه مثابا، كأن ينطق الرجل بكلمة الكفر مكرها وقلبه مطمئن بالإيمان. وقد يكون ظاهر العمل الإحسان وصاحبه في النار، كأن يقتل المرء في ساحة القتال ليتغنى الناس بشجاعته وليحكي الناس عن بطولته وليتحدث الناس عن إقدامه وجرأته. ولذلك وضع الله عز وجل مقياسا للحساب، فقال سبحانه: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. وأعمال القلوب أولى وأغلى، فلعمل القلب المكانة العظمى والمنزلة الأسمى في دولة الإيمان. فعمل القلب هو روح العبودية ولبها، فإذا خلى عمل الجوارح منه كان كالجسد الميت بلا روح. ولهذا يسبق أصحاب القلوب أصحاب الجوارح بمراحل. ولذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه للتابعين: لأنتم أكثر عملاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم كانوا خيراً منكم، لقد كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة. وأنت أيها المسلم لابد أن تفكر بأي قلب تأتي الله سبحانه وتقبل عليه. إن القلب السليم هو الذي ينفع الإنسان في الدار الآخرة. قال تعالى في قرآنه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم يظهر عند سماع القرآن، يظهر في أوقات الخلوة والمناجاة، يظهر في مجالس الذكر. فإن لم تجده فسل الله أن يمن عليك بقلب سليم، فإنه لا قلب لك. وأقسام القلوب ثلاثة: قلب حي، وقلب مريض، وقلب قاس. واعلم أيها المسلم أن الله سبحانه وتعالى لو قبضنا فبأي قلب نأتيه؟ لابد أن تتعرف على علامات القلب الحي. ومن علامات القلب الحي أنه إذا ذكر الله ازداد خشية وورعا وتقوى وتضرعا إلى الله سبحانه. يقول تعالى في قرآنه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فمن علامات المحب لله ومن علامات القلب الحي أنه يظهر عند ذكر الله بوجل القلوب وخشوع الجوارح واستسلام القلب وإسلامه لله سبحانه وتعالى. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صافي القلب نقي الفؤاد، وعلى كل مسلم أن يتخلق بأخلاق النبي، بصفاء قلبه، بذكاء عقله، بنقاء فؤاده، بصفاء روحه صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا وأن يصلح أحوالنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آمين، اللهم آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الشيخ محمد حسن قعود من علماء الأزهر الشريف. ونحن نواصل مع حضراتكم فقرات هذه الأمسيات الدينية التي نقدمها لكم من هنا، من رحاب مسجد الأربعين بميت كنانة، مركز طوخ بمحافظة القليوبية. إخوة الإيمان، ما أحوجنا ونحن في هذه اللحظات الطيبة أن نرفع كف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء والابتهال مع المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع.

هو المقصود وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد.

0: صلاة وسلاما عليك يا سيدي ويا حبيبي يا رسول الله يا صاحب الخلق العظيم. وهكذا إخوة المان والإسلام، بهذه الابتهالات والمدائح النبوية التي قدمها لنا المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع، نأتي بحضراتكم إلى ختام هذه الأمسية الدينية التي قدمناها لكم من هنا من رحاب مسجد الأربعين بميت كنانة مركز طوخ بمحافظة القليوبية، وحتى نلتقي بحضراتكم في أمسية قادمة بمشيئة الله. تقبلوا أرق تحيات الزميلة هدى محمد من الهندسة الإذاعية، ولكم أرق تحياتي محمد عبد الحق من أسرة المذيعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن هي 11 مساء الأربعاء، ثالث أيام شهر ذي الحجة عام 1447 للهجرة، الموافق للعشرين من مايو عام 2026 للميلاد. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام على حجاج بيت الله الحرام، تعودون بسلامة الله بحج مبرور وذنب مغفور. سلام على كل مشتاق لزيارة بيت الله الحرام، فهو يلهج بالدعاء ليل نهار أن يمن الله عليه بالزيارة. وسلام على الذاكرين والذاكرات في هذه الأيام المباركات. إخوة الإيمان والإسلام، في فترة إذاعية سابقة سعد بصحبة حضراتكم من أسرة المذيعين زميلي الدكتور علاء عرابي. هذه فترة إذاعية جديدة يسعد بصحبة حضراتكم خلالها على هندسة الهواء زميلي شحات عبد العظيم، ومن أسرة المذيعين محمد بدر والنبوي أبو زيد. ندعو الله تعالى أن ينفعنا بكل ما نقدمه في هذه الفترة وكل الفترات من قرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار، ومن هدي سيدنا محمد النبي المختار.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم الأعداء.

0: خطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه السيد صالح.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا بنا نطوف بين حدائق الإيمان، نقطف من ثمار أشجارها وننهل من نبعها الصافي.

0: وأن دائر الرياح.
1: إن الرزق الحلال هو كل ما يكتسبه الإنسان من مال أو طعام أو أي منفعة مشروعة بعزم صادق وجهد حلال، بعيدا عن الغش أو السرقة أو ما حرمه الله. يقول تعالى: وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. فالحلال الطيب يبارك الله فيه ويزيده، ويؤدي إلى راحة القلب وصفاء النفس. وقد ورد في السنة المطهرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وذكر ذلك في سياق الاستعفاف وكسب الحلال، فهذا يربط الرزق الحلال بالستر والبركة والسكينة. إن الرزق الحلال ينعكس على الفرد والمجتمع، فهو يبعد الإنسان عن الحرام الذي يورث القلق والخوف من العقوبة، ويمتعه بالاستقرار والرضا.

إن تحصيل الرزق الحلال يحتاج إلى اجتهاد واجتناب المحظورات، فالعمل الشريف والإتقان والتجارة النزيهة والكد في طلب العلم والصبر على أي مجهود كلها وسائل مباركة للرزق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. فإتقان العمل الحلال من أسباب البركة فيه، كما يجب على المسلم مراعاة التوازن بين الطلب والعمل والنية، فلا يكون السعي وراء المال مبررا للتقصير في الطاعات، كما أن أخلاق الرزق الحلال تشمل الصدق والأمانة والإخلاص في كل عمل. فهذه هي الأسس التي تجعل المال طيبا حلالا مباركا، ينفق في الخير ويعود على صاحبه بالسكينة والثواب في الدنيا والآخرة.

هناك آثار للرزق الحلال على الفرد والمجتمع، فهو يخلق مجتمعاً متماسكاً، لأن كل إنسان يشعر بالرضا والسلام الداخلي. فالمال الحلال يزرع الطمأنينة ويقوي الأخلاق ويزيد التعاون بين الناس، وقد أمرنا ربنا بذلك فقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، أي كلوا بالرضا والحلال، فهذا يعكس أثر الحلال على الطمأنينة. أما الرزق الحرام فهو يفقد الإنسان صفاء القلب ويورث الخوف والقلق ويؤدي إلى الفساد الأخلاقي والاجتماعي. فالرزق الحلال هو طريق الأمن الداخلي والخارجي، وهو أساس حياة مستقرة ومجتمع مزدهر آمن.

من أقوال الصحابة والتابعين عن الرزق الحلال. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لا أعلم أن رزقي لن يطرق بابي إلا بالعمل الحلال، مؤكدا أن الحلال أساس البركة والاستقرار. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما: أحب الرزق إلى الله ما كان الحلال الطيب. ويقول الحسن البصري: اجعل طلبك للرزق حلالا فإن الله يبارك فيه ويكفيك من الحرام. هذه الأقوال تؤكد أن الرزق الحلال ليس مجرد كسب، بل هو خلق وسلوك ومنهج حياة، وأن السعي الحلال مرتبط ارتباطا وثيقا بالرضا في النفس والسكينة والبركة في المال والولد والثواب العظيم في الدنيا والآخرة.

اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا واسعا يغنينا عن الحرام. اللهم اجعل ما أعطيتنا من الحلال يغنينا عن سؤال الناس ويقوي قلوبنا على طاعتك، ويجعلنا شاكرين في السراء والضراء. اللهم افتح لنا أبواب الحلال من حيث لا نحتسب، وبارك لنا فيما أعطيتنا، واجعل أموالنا وأعمالنا سببا في مرضاتك، ووفقنا لأن ننفقها فيما تحب وترضى. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، غدا بمشيئة الله تعالى نواصل الاقتطاف من حدائق الإيمان. أعدت حلقة اليوم شيرين أحمد ماجد، ولكم تحيات محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه السيد صالح.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

قدم الشيخ نصر الدين طوبار هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، بعد حوالي ربع ساعة من منتصف هذه الليلة لنا لقاء مع القارئ الشيخ شعبان الصياد وتلاوة من سورة النور. الآن وفي رحاب ما يتيسر من سور الأنفال ومحمد وقريش، نحيا مع قرآن السهرة في تلاوة للقارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي.

بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من

في الأرض.

النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى

حتى يهاجروا. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر.

محمد.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى قرآن السهرة للقارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي، وما تيسر من سور الأنفال ومحمد وقريش. في قرآن السهرة اليوم غد بمشيئة الله تعالى تستمعون للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري في تلاوة لما تيسر من سورة الرعد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الثانية عشرة، منتصف الليل.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: واو.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم
1: ضيفنا الكريم. نتوقف اليوم عند أثر روي عن الصحابي الكبير سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: إن يوم عرفة يوم الحج الأكبر، يوم المباهاة، يباهي الله ملائكته في السماء بأهل الأرض، يقول: جاءوني شعثا غبرا، آمنوا بي ولم يروني، وعزتي وجلالي لأغفرن لهم. ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فالحج من أعظم أركان الإسلام، وهو فرض على المستطيع، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ودلت الأحاديث الشريفة على أن الذي وفقه الله تعالى لحج بيته الحرام يكون في ضيافة الرحمن، ومن كان في ضيافة الله تفضل الله عليه بالعديد من المكرمات والهبات. روى ابن ماجه من حديث سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله تعالى دعاهم فأجابوه. وفي حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه: الحجاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم. فالحاج ضيف على الرحمن جل وعلا، وقد تفضل الله عز وجل على ضيوفه بإجابة دعائهم وقضاء حوائجهم ومغفرة ذنوبهم. ثم يأتي يوم عرفة الذي وضح سيدنا ابن عباس في هذا الأثر فضله، وأنه يسمى بيوم الحج الأكبر ويسمى بيوم المباهاة، حيث يباهي الله تعالى ملائكته بهذا الجمع الغفير من الخلائق التي جاءت من كل مكان ومن مختلف البلاد وشتى البقاع، منهم العربي ومنهم العجمي، وكلهم شد الرحال، وكلهم يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. جاءوا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله ويدعوه ويستغفروه. فيقول الله سبحانه وتعالى لملائكته: انظروا إلى عبادي، جاءوني شعثا غبرا، آمنوا بي ولم يروني، وعزتي وجلالي لأغفرن لهم. وجاء في رواية أن الله سبحانه يقول: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، فتتجلى رحمات الله عليهم وتصدر الأوامر الربانية بالعفو والصفح وجبر خواطرهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم مبينا الفضل والأجر: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. وفي هذا اليوم الأغر يندحر الشيطان صاغرا وحقيرا من كثرة ما يرى من العتقاء من النار، فطوبى لمن وقف بعرفات الله وكان من جملة الذين يباهي الله بهم الملائكة وكان من العتقاء من النار.
1: هذا ضيفنا الكريم عن معنى أثر اليوم جملة، أثر الصحابي الكبير سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن يوم عرفة يوم الحج الأكبر. لكن يتساءل كثير من الناس: إذا كان لهذا اليوم الفضيل دعاء خاص به،
2: على المسلم الحاج أن يدعو بما يريد وأن يسأل الله ما يحب وأن يطلب ما يتمنى. ويستحب أن يكون الدعاء جامعا، وأن يكون الدعاء مما ورد في القرآن أو السنة المطهرة، لما في هذه الأدعية من أسرار. ولا يعني هذا أن يقتصر الداعي على الأدعية الواردة في القرآن أو السنة، فقد لا يكون الحاج حافظا لها، وقد يكون له مطلب أو يريد حاجة أو يتمنى أمنية وليس ذلك في الأدعية الواردة في القرآن والسنة، فماذا يفعل حينئذ؟ نحن نقول للواقف على جبل عرفات: ادعو الله تعالى بما تشاء لك ولأهل بيتك ولأحبابك ولجيرانك ولأقاربك ولزملائك ولعموم المسلمين، ادعو بما فيه المصلحة الخاصة أو العامة، ادعو بأن يغفر الله لك ذنبك وأن يكفر عنك سيئاتك وأن يعفو عنك وأن يصفح وأن يجعلك من أهل الرحمة والرضوان، ادعو ربك بأن يعافيك وأن يرفع عنك وعن المسلمين الغلاء والبلاء وأن يفرج الكربات. وقد أحب سيدنا سفيان بن عيينة دعاء معينا يقوله في يوم عرفة، فقد سئل عن أفضل دعاء يوم عرفة فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: لكن نتعرف أستاذنا الكريم إلى ما ينبغي على غير الحجاج، ما ينبغي عليهم أن يفعلوه في هذا اليوم الكريم يوم عرفة.
2: أن يكثروا من الدعوات وأن يطلبوا من الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم لحج بيته الحرام مستقبلا ولزيارة النبي عليه الصلاة والسلام. وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم يوم عرفة لغير الحاج، وبين أنه يغفر ذنوب سنة ماضية وسنة لاحقة. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والسنة الباقية.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن الصحابي الكبير سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: إن يوم عرفة يوم الحج الأكبر، يوم المباهاة، يباهي الله ملائكته في السماء بأهل الأرض، يقول: جاءوني شعثا غبرا، آمنوا بي ولم يروني، وعزتي وجلالي لأغفرن لهم. نشكر الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع الحديث مع الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، حول بعض المناسك الخاصة بالحج.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. حديث اليوم مشيئة الله تعالى وتوفيقه عن شروط صحة الحج عن الغير.
2: نعم.
3: وقد علمنا القول الراجح عند الفقهاء أن من مات ولم يحج وكان موسرا وجب عليه أن يوصي بالحج عنه، وهذا شبيه بمن عليه دين، فما دام الإنسان قد أصبح مستطيعا فإن الحج يكون قد وجب عليه، فإن أخر الحج حتى مات فعليه أن يوصي غيره بالحج عنه، وهذا عند فقهاء الحنفية والمالكية خاصة. لكن فقهاء الحنفية قالوا إذا حج الوارث عن الميت ولم يكن أوصى بالحج عنه وقع الحج صحيحا وتبرأ ذمة الميت إن شاء الله. واستدلوا على ذلك بحديث الخصعمية بأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسألها أحجش عن نفسك أو لا. أما فقهاء الشافعية والحنابلة فقالوا من مات وعليه حج وجب الإحجاج عنه من تركته، أوصى أو لم يوصي.
2: أيوة، وهذا هو المفروض يا دكتور، لأن يعني ممكن الموت بيجي فجأة، ممكن الإنسان ما يكونش واسطة، يبقى طالما عنده مال يبقى غيره يعني يحج عنه.
3: هذا بالقياس، هذا بالقياس على من عليه دين. فإننا نعلم أن الإنسان إذا مات تعلق بتركته حقوق الأربعة، تجهيزه ودفنه، ثانيا تسديد الديون التي عليه،
2: ودين الله أهم،
3: تسديد الديون التي عليه. فإذا أوصى الميت بأداء الديون أو لم يوصي وجب على الورثة أن يسددوا الدين نيابة عنه بعد وفاته. ولكن إذا حج عنه بنفسه أو أرسل من يحج عنه سقط الحج عن الميت حتى وإن كان الذي حج عنه ليس بوارث. وهؤلاء قالوا إن من مات ولم يحج وكان مستطيعا فإن الحج يظل في ذمته ويجب الإحجاج عنه. وقال فقهاء الشافعية والحنابلة إن تبرع أحد بالحج عن الميت وقع الحج صحيحا، وشبه ذلك بمن تبرع بسداد الدين عن الميت
2: حتى لو كان معها أموال وتارك
3: مع أموال تبرع برضا وطيب خاطر منه، لا شيء يعني
2: يجوز يعني.
3: نعم.
2: بالنسبة لحكم الاستئجار، هل يجوز إن إنسان يستأجر حتى إن هو يحج عن الغير؟
3: قال فقهاء الحنفية وبعض الحنابلة لا يجوز الاستئجار على الحج. أما فقهاء الشافعية فقالوا يجوز الاستئجار على الحج، وهذا القول موافق لمذهب المالكية.
2: وهو السائد الآن يا دكتور، لأن ده هناك بعض الشركات الخاصة بتقوم فعلا على هذا الموضوع، إن هي بتحج عن الغير، إذن يجوز الاستئجار.
3: هذا معناه أن فقهاء الحنفية لا يجوزون دفع الأجرة لمن حج عن الميت، لكن إن وقع هذا سقط الحج عن الميت. أما فقهاء الشافعية إنهم يسمون النائب عن الغير مأمورا أو نائبا، وقالوا له نفقة المثل لأنه حبس نفسه لمصلحة الأصيل فوجبت له النفقة في مال الأصيل.
2: نعم، النفقة في كل شيء، من سفر لإقامة لكل شيء.
3: نعم
2: نعم، وهذا هو الرأي الراجح يا دكتور والسائد الآن.
3: نعم يا دكتور.
2: شكرا للأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نعيش دائما في رحاب القرآن الكريم. هذه تلاوة للقارئ الشيخ شعبان الصياد لما تيسر من سورة النور.

قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول.

قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن

يعبدونني لا يشركون بي شيئا.

لكم

كذلك يبين الله لكم

وإذا

والله عليم حكيم.

ಸಜ್ಜನ

Mm-hmm.

لكم. سلام.

كذلك يبين الله لكم

والله عليم حكيم.

وعاد.

0: أخرج حرج ولا على المريض حرج.
1: نعم نعم كريم.

صديقكم. ليس عليكم جناح

فإذا دخلتم بيوتا

أو صديقكم. ليس عليكم جناح

فإذا دخلتم بيوتا

Mm-hmm.

قد يعلم ما

والله بكل شيء عليم، والله بكل شيء

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى القارئ الشيخ شعبان الصياد وعلى مدى 45 دقيقة في تلاوة لما تيسر من سورة النور. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقات الواحدة بعد منتصف الليل في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، تستمعون بعد حوالي 35 دقيقة إلى فقرة من الختمة المرتلة بصوت القارئ الشيخ محمود حسين منصور، الذي يرتل علينا بدءا من الآية 19 من سورة الشورى وحتى الآية 83 من سورة الزخرف. أما الآن فنستأنف رحلتنا مع كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 99 من سورة الإسراء وحتى الآية 74 من سورة الكهف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى،

في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.

الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا.

أيهم أحسن عملا. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا.

أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.

رشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم

أحدا. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا.

بينهم أمرهم، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا.

قلبهم. قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل،

ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9

الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملاً

زَرْعًا. كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا.

منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا.

الله ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا.

لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا

به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا.

القرى واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي

0: نكرا. صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري من الآية 99 من سورة الإسراء وحتى الآية 74 من سورة الكهف. الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم بعد الثالثة بدقيقتين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

معكم فتوحدوا فتوحدوا وخذوا الحياة غير

0: قدم الشيخ علي الزاوي هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، نستمع الآن إلى فقرة من الختمة المرتلة بصوت القارئ الشيخ محمود حسين منصور، يرتل علينا من الآية 19 من سورة الشورى حتى الآية 83 من سورة الزخرف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. أم

قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور

ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد.

كثير، وما أنتم بمعجزين في الأرض، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير، ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا،

الفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم

في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى

وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي

ذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير.

وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون.

تَشْتَهُونَ لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر

أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون

إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون.

وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟

ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين

حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين.

فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل

هي أكبر من أختها، وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون.

أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟

فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون

إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم

0: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون صدق الله العظيم.
1: من الآية 19 من سورة الشورى وحتى الآية 83 من سورة الزخرف عشنا في رحاب هذه الختمة المرتلة للقارئ الشيخ محمود حسين منصور، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الحمد لله الذي بلغنا العشر المباركات، اللهم حبب إلينا فيها الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. ساعتنا الآن هي 2:03 من صباح الخميس الرابع من ذي الحجة عام 1447 للهجرة، 21 من مايو عام 2026 للميلاد. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بحضراتكم. هذه فترة إذاعية جديدة تمتد حتى 5:30 بمشيئة الله تعالى. يسعد بصحبة حضراتكم خلالها على هندسة الهواء الزميلان شحاتة عبد العظيم وإبراهيم الغريب الذي انضم إلى أسرة هندسة الهواء، ويسعد بصحبة حضراتكم من أسرة المذيعين محمد بدر والنبوي أبو زيد. إخوة الإيمان والإسلام، من تلاوات هذه الفترة في 2:30 بمشيئة الله تعالى نستمع إلى القارئ الشيخ محمود سلمان أبو زيد يتلو علينا ما يتيسر من سورة الشعراء. قبل 3:15 لنا لقاء مع القارئ الشيخ نافع الديب، وهو أحدث المنضمين إلى ركب قراء إذاعة القرآن الكريم المبارك، وتلاوته من سورة الأعراف ستكون اللقاء الأول له مع مستمع إذاعة القرآن الكريم. الآن نبقى في رحاب آيات بينات من سورة القصص مع القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف.

وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً

Und

Student. فخرج منها خائفا يترقب.

فسقى لهما ثم تولى إلى الظل

فجاءته إحداهما تمشي على استحياء

Trump. نجوت من القوم الظالمين.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا على مدى نصف الساعة للقارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف في تلاوة لما تيسر من سورة القصص، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: اللهم صلاة وسلاما دائمين عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، نحيا دائما في رحاب القرآن الكريم. القارئ الشيخ محمود سلمان أبو زيد يتلو علينا ما تيسر من سورة الشعراء.

إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه آيات بينات من سورة الشعراء تلاها علينا القارئ الشيخ محمود سلمان أبو زيد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن هي 3:11. أذكر مستمعي الكرام بأن موعد أذن الفجر يحين في القاهرة بمشيئة الله تعالى في 4:17. إخوة الإيمان والإسلام، تبقى مصر عامرة بقراء القرآن الكريم، جيل يتلوه جيل في رحاب دولة التلاوة. الآن نستمع إلى القارئ الشيخ نافع الديب يصافح صوته للمرة الأولى مسامع حضراتكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم. نستمع إليه في تلاوة من سورة الأعراف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أعجلتم أمر ربكم؟

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورة الأعراف، تلاها علينا القارئ الشيخ نافع الديب في أول تلاوة له عبر أثير إذاعة القرآن الكريم.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، نستأنف رحلتنا مع كتاب الله مرتلاً. القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يرتل علينا بدءاً من الآية 75 من سورة الكهف وحتى الآية 76 من سورة مريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال